0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

في الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني.

الوطنية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟ يا سارق القلب والله شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ري

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
2: أحيانا أفكر

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح.
2: مزاجي عالي واحب اسمعها إمارات FM.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

مودك تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

والسطر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عند الولا مالي محاذير وحد.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

ونقول صباح الخير، صباح بداية أسبوع بإذن الله أنها تكون بداية أسبوع موفقة جميلة مريحة، ونقول بعد مبروك لحصول أسبانيا على كأس العالم. صراحة كان خاطري أسبانيا تفوز، واللي يتشجعون الأرجنتين ما بقول لكم هارد لك كيفكم هارد لك كيفكم. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. بدينا وياكم مشوارنا الصباحي، أحلى صباح على إمارات FM أو من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. نصبح عليكم أينما يصلكم أثير السعادة. وسمعينا بخبركم في أشياء يمكن ما ننتبه لقيمتها، تدرون ليش؟ لأنها ما تغيب أصلا، مثل الهواء، مثل الأكسجين، مثل نور الصبح، مثل الوطن نعيش فيه كل يوم. يمكن لدرجة نعتقد أو نظن ونؤمن أن هذا أمر طبيعي، أن الأمان حق يولد ويانا، وأن الأبواب اللي تفتح لنا كل صباح رح تظل مفتوحة إلى الأبد. لكن يخبرنا العالم من بعيد أن هذه النعم ليست متشابهة في كل مكان. يعني يوم كنا صغار كنا نلتفت ندور ويه أمنا، ويوم كبرنا صرنا نلتفت وندور وطننا لنفس السبب، عشان نطمئن ونحس بالأمان. الوطن مو بس قطعة أرض واقفين عليها، لأن الوطن هو المكان اللي نوقف فيه وتوقف فيه الحياة جنبا إلى جنب ويانا. الوطن هذاك الشارع اللي تحفظه، تعرف تمشي ريولك، تعرف كل الطرقات فيها. هو الشارع اللي تحفظه وتمشي فيه وانت مغمض. هو اللهجة، اللهجة اللي تحس انها تشبه صوت قلبك. والعلم اللي كل ما شفته حسيت ان وراه حكاية اكبر من الالوان. مستمعينا، كبرنا، كبرنا، وطننا كبر ونحن كبرنا وياه، وكبر معانا معنى الوطن. في طفولتنا

كان الوطن بيت، عقب صار الوطن مدرسة، عقب صار الوطن مستقبل، واليوم اليوم صار الوطن مسؤولية نحملها، مثل ما هي حملتنا ومثل ما هي سندتنا. ويمكن أجمل ما في الوطن أنك ما تحتاج كل يوم الصبح أنك تقول له أحبك الإمارات، يكفي أنك تخلص في عملك، أنك تحفظ الأمانة، يكفي أنك تبتسم في وجه الناس، أنك تترك أثر طيب وين ما رحت. فهناك هناك هو الحب، الحب اللي ما يحتاج كلمات، وحب الوطن أصدقها. صباح الخير يا حبيبتي الإمارات، يا نعمة ما يزداد الإنسان يقين إلا بوجودها، إلا كل ما زاد امتناننا لله سبحانه وتعالى على هالوطن. فلك الحمد يا رب العالمين على وطن الإمارات، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض، لك الحمد يا رب العالمين على الإمارات.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة ونصبح بالخير في هذه اللحظات على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
3: صباحك لبذوب صباحك صباح جميل لجميع مستمعين من إدارة الإمارات الفم من ألم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
2: آمين ربي يصبحك
3: بخير. سير حتى طمنت وطمن المستمعين حركة انسيابية أثناء بعض الطرقات الرئيسية تتمركز على المداخل العاصمة من جسر المقطع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع خليج عرب بنفس الاتجاه وعلى اسم مدينة خليج وبسر شيخ سعد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه اسم المصفح ومن سلسلة النخل باتجاه اسم المقطع وعلى شارع شيخ سعد باتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة لحركة الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن الساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
2: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. إذن كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. مستمعينا درب السلامة وين ما كنت.
4: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
5: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
6: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

ونقول صباح الخير من جديد مستمعينا، حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير. صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، يا صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفي الدين، يا صباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش، يا صباح البيض المفكش، ها تريقتوا ولا بعدكم، يا صباح الكحل في العين، يا صباح الناس مرة وصباحكم مرتين. أنا قاعد أقول شي لي ما عارفة أقرأ النك نيمز مالتكم. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله. فاطمة الزعابي مرحبا بتشو، يسعد صباحك بالخير يا رب العالمين. الشامخ بني هاشم يسعد صباحك بالخير والنور. عالي زيات يا صباح الورد يا صباح الشمس الشموسة، صباح الخير. وين بعدنا؟ ما صحصحنا؟ يلا ريوق عشان تصحصحون. حلو، يا صباح العسل والشهد يا إيمكس. زين، ممكن ميحد حمد من حمدان، حمدان يسعد صباحك بالخير. اسبانيا، نعم اسبانيا. انا بس يعني مو بالتشجيع، بس يعني شيء نكاية في الارجنتين خسرت منتخباتنا العربية، اللي تخسر اسبانيا اسبانيا يستاهلون صراحة، هاي كاس العالم هذا احلام العصاري. أحمد يو اي يسعد صباحك يا أحمد. للحين مو بفاهم كيف تسمعون أغاني الصبح، عادي ولا أنا فاهمة. أنت أول ما تركب سيارتك قول دعاء الصباح، وبتسمع الصبح تلاوات جميلة للشيخ إدريس أبكر تقدر تسمعها، وبعدين يوم تبدأ الزحمة في الشارع، هي تعرف الزحمة، فمشيها موسيقى عشان تمشي الوقت. نزيل سؤالنا يا شمس. يلا جاهزين مستمعينا لسؤالنا؟ سين جواب فاطمة، فاطمة جاهزة؟ يلا الحبابي جاهز، هيا أبنا. شو الجملة اللي كنت تضحك عليها وانت صغير واليوم اكتشفت انك تقولها؟ ها كلمة وايد من عاببتلة يقولون، ترى قولت بم متروحش يقولون. جملة وايد كنت تضحك عليها وانت صغير ولكن يوم كبرت صرت تقولها. انا بقول لكم عشان ترتاحوا، يعني بفتتح بقص الشريط، بفتتح الموضوع. طفي الليت، طفي المكيف، لا ترفع المكيف، فلوس ليش تجي على الارض بركبة.

تزول الفلوس حطوها في مكانها. وليش دائما إذا أنت حاط فلوسك على التسريحة يقولون لك الجملة الشهيرة، ليش عاق فلوسك على تسريحتي في غرفتي مكاني؟ كيف عاقنا؟ وين حصلتها؟ حصلتها طايحة. وين حصلتها طايحة؟ على التسريحة. أوكي. النوم نعمة. أوكي. الوقت يركض. من هاك الوقت يركض ليه الحين يركض؟ انزي صباحكم الصباح حياكم الله. اسألي ليش دوم يخالفوني؟ البسي حزام الأمان والتزمي بالسرعات المحددة واتركي مسافة أمان بينك وبين السيارة اللي قبالك. يا حلوة الحلوين وما حد بيخالفك. هلا فاطمة. حسد والعين. شكلك تخاف من الحسد. وعليكم السلام. إلا الزعل الحين مفهم. انزين خلاص احنا وين نروح بعدين؟ طفنا هذه. يلا ذكرونا من الكلمات الجميلة. أسوالف أبوي. أيوة أسوالف أبوي بني هاشم. خليني أقول لك هاي أسوالف أبوي. هاي حط سلكت أول كلنا. أسوالف أبوي كل يوم الصبح: سكر الباب، طفي الضوء، سكر المكيفات. ونحن يوم بنتقاعد ترى ها بنستلم، هم بيسلمون رسالة ونحن بنستلمها منها وبنسلمهم للجيل اللي عقبنا. ما الله يرحمه يا رب العالمين. انزي عيالنا خبرونا مسمعين الجملة كنت وايد تسمعونها وانتوا صغار، يمكن احيانا تضحكون عليها تنكتون عليها، لكن اليوم اكتشفتوا انكم استويتوا تقولون نفس الجملة. ودار بكم الزمان ورديتوا تقولوا الجملة. خبرونا على إمارات FM لايف على تيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666 وعندك كوثر.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
4: في الصيف خلك دوم رايق لنه عليك لايك. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا. الساعة 7:37 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. صباح عليكم بالخير. صباح الخير جواهر، يسعد صباحك بالنور والجواهر. عزيز الهاشمي يسعد صباحك بالخير. زين بخبركم اليوم عن شيء صراحه عجيب عجيب جدا جدا جدا، ويوم تسمعونه ما تقدرون تقولون الا سبحان الله. بس قبل علي لي على الموسيقى كثر شوي عشان اخلص اول قراءه.

انزين مستمعينا بخبركم شيء، ركزوا معي في هالفقرة لأن سبحان الله فيها من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، والإنسان دائما يتأمل هذه الإعجاز في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وديننا يحثنا ترى على التأمل والتفكر، ويوم تقرأ عن أشياء وتكتشف أشياء تكون كأنك أضأت دربك في هذه الحياة. بخبركم اليوم وين بنروح، في أحد المختبرات في اليابان. جاهزين؟ اليابان؟ يلا يابان. يقولكم في أحد المختبرات في اليابان وقف مجموعة من العلماء يراقبون شيء غريب عجيب. هالشيء مو بريبوت ومو برنامج ذكاء اصطناعي ولا حتى حيوان ذكي مثلا، أو تدرون شو كانوا يراقبون؟ كانوا يراقبون مجرد كتلة لونها أصفر. هذه الكتلة وايد صغيرة، تزحف ببطء ببطء ببطء، وبعدين حدث شيء ما حد توقع أبدا. بعد ساعات كانت هذه الكتلة قد رسمت شبكة. هذه الشبكة تشبه بشكل لافت شبكة مترو طوكيو. تخيلون؟ يعني مترو طوكيو واحد من أكثر شبكات النقل تعقيدا في العالم. زي مو بتيكم السالفة. الغريب أن هذه الكتلة اللي لونها أصفر الصغيرة اللي تزحف ببطء واللي رسمت يعني شكل يشبه بشكل كبير جدا شبكة مترو طوكيو، هذه اللي أنا أتكلم عنها، هذه الكتلة كائن رسمها. زين شو في الكائن؟ الكائن هذا مستمعينا سبحان الله ما عنده مخ أصلا، ما عنده مخ. شلون؟ خلونا نرجع يعني شوي للبداية. العلماء كانوا يدرسون هذا الكائن العجيب، فقرروا أنهم يختبرونه، وبنوا لمتاهة وحطوا في هذه المتاهة الطعام في نهاية المتاهة. في البداية شو اللي صار؟ تحرك هذه الكتلة الصغيرة، تحركت في كل اتجاه ودخلت الطرق كلها الصحيحة والمسدودة، كل الدروب جربتها. وبعدين حس ان الكائن هذا حس انه قاعد يضيع وقت. بعد فترة بدأ ينسحب من كل درب ما يوصله لشيء، ويحتفظ بس بالدرب الأقصر. شوف انتوا بعدين يوم تعرفون هاي الكتلة اللي اتكلم عنها شوي. هني قال العلماء اذا كان هذه الكتلة اللي ما تحتوي على دماغ ولا مخ ولا قرار ولا شيء، عرفت انها تروح للطريق الاسهل وتوفر على نفسها وقت، فرفع شوية التحدي. قالوا اذا كان يقدر يختار اقصر الطرق داخل المتاهة، هل يقدر يحل مشكلة أكبر؟ شو سووا هني؟ جابوا خريطة تمثل المدن المحيطة بطوكيو، ووضعوا في مكان كل مدينة حبة شوفان واحدة، لأنها الطعام المفضل عند هذه الكتلة اللي لونها أصفر. ما بقولكم الحين شو هالكتلة. وبعدين حطوا يعني في المنتصف وانتظروا، تريوا ساعة ساعتين ساعات. كانت المفاجأة، بدأ يمد شبكة رفيعة تربط بين المدن، شبكة قصيرة لكنها فعالة وتوفر أقل قدر ممكن من الطاقة. يعني هذه الكتلة الصفراء

0: عرفت أنها تستفاد من المتاهة وتوفر الوقت وتوفر الطاقة، ما ترهق نفسها. ولما قارن العلماء النتيجة اكتشفوا أن التصميم قريب بشكل مدهش من شبكة مترو طوكيو اللي احتاجت سنوات من التخطيط والهندسة. جاهزين تعرفون اسم المهندس؟ أما اسم هذا المهندس الكتلة الصفراء هذه فيمكن يكون أبسط من أي شيء خطر في بالكم. هذا المهندس اللي لا يمتلك عين ولا يمتلك عقل ولا يمتلك قرار ولا أعصاب ولا مخ، اسمه العفن الغروي. هي عفن، عفن اسمه العفن الغروي. تعرفون العفن كائن حي، ورغم أنه ما يمتلك مثل ما قلنا لا دماغ ولا مخ ولا أعصاب ولا عيون، لكن يملك قدرة أو دعها الله سبحانه وتعالى تخليه يجرب يتعلم ويختار، مو بس شي، ويحتفظ بالطريق الأفضل عشان يرجع له. سبحان الله، كل ما ظن الإنسان أن الذكاء ما يكون إلا في العقول، تأتي دائما الطبيعة لتذكره أن أعظم الخلق أوسع بكثير من اللي ممكن تدرك عقولنا. سبحان الله، سمعتوا من قبل على العفن الغروي وشو يقدر يسوي؟ بس ومرة ثانية سبحان الله.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
3: عليك بطاقة إياند موني.
2: كيف يعني؟
3: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
2: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
3: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
2: ممتاز،
3: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

دقيقة تعدل مزاجك، لحظة ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.

مستمعينا يسعد صباحكم بالخير. من جديد بخبركم عن بان هوم وأكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% ل 90% على الأثاث الأكسسوارات، وطبعا تقدرون تسارعوا وتستفادوا من هذه العروض واللي راح تكون لفترة محدودة. تقدرون تتسوقون في أي من فروع بان هوم أو عبر موقعهم الإلكتروني banhomestores.com.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
4: مستمعينا، هذه جولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، الإمارات تحتفي بعهد الاتحاد. رئيس الدولة: نجدد العهد بالولاء والانتماء لاتحادنا ومتمسكون بقيم الشيخ زايد وإخوانه الحكام وأوفياء لإرثهم الوطني الخالد. سمو الشيخ محمد بن راشد: نجدد عزيمتنا بترسيخ هذا البناء. سمو الشيخ منصور بن زايد: مسيرة وطن صنع من الوحدة قوة.

خالد بن محمد بن زايد بناء دولة الاتحاد برؤية المستقبل. ويوم عهد الاتحاد طحنون بن زايد وحدة الصف طريق التقدم، واسمه شيخ حمدان بن زايد الإمارات نموذج في الوحدة والريادة. هزاع بن زايد مناسبة وطنية وترسيخ قيم الاتحاد والولاء في يوم عهد الاتحاد.

إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. أمس واليوم تحتفي صحيفة الاتحاد بيوم عهد الاتحاد، وألبوم صور غاية في الروعة لذكريات عاشتها دولة الإمارات في رحلة الوحدة والصعود. وأخيرا المتاحف الوطنية، منصات للبحث والحوار والتبادل الثقافي. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3,000 فرشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة. كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنبا إلى جنب مع الحرف التراثية في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد. مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، ومن جديد بخبركم عن بنك الإمارات دبي الوطني، البطاقة الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني مع رصيد هلا واللي يوصل ل 400 درهم مع بطاقة الإمارات دبي الوطني فوياجر الائتمانية. هذا بالضبط اللي راح تحصل عليه بمجرد حصولك على البطاقة. طبعا تقدر اليوم تقدم الطلب عبر الانترنت، ورح يتم إضافة رصيد هلا الخاص بك. العرض مستمعينا ساري لين يوم 19 يوليو، وكل التفاصيل بتحصلونها في موقع emiratesnbd.com/hala voyager.

اليوم مستمعينا في منا وفينا، لو رجعنا 9 سنين بس 9، ها لو ردينا 9 سنين للوراء وقلنا للناس بي يوم أو بيكون في وزير للذكاء الاصطناعي، يمكن كثير كانوا رح يبتسمون ويقولون يمكن فيلم خيالي فيلم علمي، لكن الإمارات ما انتظرت المستقبل، الإمارات بدأت تستعد له من 2017، وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير للذكاء الاصطناعي، وأطلقت استراتيجية وطنية في وقت يمكن كان العالم كله لحين يناقش هل الذكاء الاصطناعي راح

10 سنين للوراء. شو التقنية اللي ما كنتوا تتوقعون انها تصير اليوم جزء من حياتكم اليومية؟ خبرونا على إمارات FM راديو لايف على التيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666.

ونقول صباح الخير على كل من انضم لنا في هذه اللحظات، سواء عبر أثير إمارات أف أم أو من خلال الموقع إمارات أف أم راديو لايف على منصة التيك توك. يسعد صباحك بالخير يا علي. علي يا علي حياك الله. مريم يسعد صباحك بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. عسولة، أوكي. صباح الخير يا عسولة، ويلكم باك جوهر. إنزين ألف صباح، حياك الله يا أس. روبي يسعد صباحك بالخير. إنزين تذكرون شو كان سؤالنا قبل شوي؟ كنا نتكلم عن في 2017 كان في العالم كله أول وزير للذكاء الاصطناعي كان في الإمارات. لو رجعت 10 سنين، لو ردينا 10 سنين لورا، شو التقنية اللي ما كنت تتوقع أنها تصير اليوم جزء لا يتجزأ من حياتك؟ أنا أفتن، أنا أقول أدلو بدلوي، أدلو بدلوي شات جي بي تي. يسعد صباحك باوزير. شو التقنية اللي أمسات أشوف سيارة، نشوفها وايد سيارات ذاتية القيادة صح، بس أمسات شفت واحدة شي صغيرونة ما فيها زجاج، ما في... كأنها بوكس لكن تعطي إشارة وتلف وتمشي. ما شكلكم ما تعملون مع تقنيات جديدة الذكاء الاصطناعي؟ ها على فكرة كل شيء له علاقة بالذكاء الاصطناعي. ما كنت متوقع في يوم من الأيام أن هناك سيارة تعمل ذاتية القيادة بدون دريول، لا أدل بعد الأماكن. جبرني شوق هذا العصر الحديث. تخيلي مثلا هيب يكون موجود مثلا حد من يدودنا، يدي الله يرحمه مثلا، وركبه سيارة ما فيها سايق ولا دريول ولا في السكان، ذاتية القيادة. كيف رح يكون ردة فعله؟ أمس سهرانين يتابعون مباراة كأس العالم، واليوم نايمين مبروكين. صراحة أنا أصحى عن نتيجة في أستبشر وأصحى عن نتيجة. مبروك لأسبانيا، إسبانيولا. بس كم مرة فزتوا الأرجنتين؟ متم كاس ما فزتوا فيه، متم كرة ذهبية ما فاز فيها ميسي، بس خلاص شوفوا ناس ثانية شجعوهم. لو حطوني أنا محكم مباراة، بس ترى ما بركض مثل الحكم، بجيب سيارة جولف أمشي. زعل ميسي. كان في أغنية لميحد زعل صح؟ ما لحقتيها؟ أوكي. هل يزعل؟ بس وايد فرح واستانس.

0: تك تك تك تك علي يا علي تك تك يسعد صباحك. انزين على فكره بعد شوي عندي لكم نشوفكم المره اللي طافت حبيتوا اللغز، فاليوم بعد عندي شيء ان شاء الله انه يعجبكم. بس اول شيء اتعذر لكم شوي من صوتي، التهابات وما التهابات وما ادراك ما الالتهابات، فاسمحوا لي على القصور. خلينا نروح وياك يا كوثر ولنا عودة.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، وحياكم الله حياكم الله وبياكم في احلى صباح. وين تشابو دور كله ضيعين مني يا ابو دور؟ بعدين شخصيتها قويه وايد دور دور احمد تعرفونها طبعا. زين بخبركم مستمعينا عن جزيرة ياس في أبوظبي، وطبعا جزيرة ياس في أبوظبي سجلت رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية بعدد قياسي وصل ل 55 منزلقا مائيا مع أكثر من 70 لعبة ومعلم ترفيهي. الوقت الحين جميل ومناسب لخوض تجربة يمكن تعتبر الأكبر في المدن الترفيهية المائية في ياس ووتر وولد في جزيرة ياس في أبوظبي. استمتعوا طبعا، خلينا نشوف من الأقوى ومن اللي أعلى منزلق نقز منه، بس صوروا صورة عشان شي نعرف قمة الشجاعة. شو سمعينا قلتي؟ مفاجأة. لحظة لحظة

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

هي عشان ما تقول لابسة الأرجنتين، إسبانيا هي اللي فازت بجدارة وتستحق الفوز. وسمعينا بخبركم عن شوية شمس عن الجاليريا، تقدرون تستمتعون بأروع مواجهة رياضية مع لوني تونز في الجاليريا جزيرة المارية من 10 لين 19 يوليو. تقدرون تنضمون لفريق لوني تونز مع باكس باني ودافي داك، وأيضا تقابلون الشخصيات الكرتونية اللي تحبونها وتستمتعون بتحديات رياضية في أجواء أكيد حماسية. كل التفاصيل مستمعينا بتحصلونها في الموقع thegaleria.ae. بالعكس اليوم شو كنت مجهزت لكم؟ بالعكس اليوم أوكي، أمس سألنا بالعكس، تذكرون سؤال كان الموز، شجرة الموز ولا هي شجرة ولا نخلة الموز؟ تذكرون السؤال؟ تذكرون الإجابة؟ طلعت لا شجرة ولا موز ولا نخلة، طلعت أكبر عشبة مزدهرة في العالم. زين اليوم في بالعكس، جاهزين؟ الشجرة خلصناها الشجرة وكلناها الموزة. زين خلونا نشوف اليوم منو اللي بيجاوب صح. في رأيكم السمك يشرب الماي ولا سمكمك خلاص مستكفي من الماي؟ السمك يشرب الماي؟ يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة جاوبونا بسرعة، نعم ولا لا؟ يلا إمارات اف ام راديو لايف على التيك توك، أبا أسمع، السمك يشرب الماي؟ نعم ولا لا؟ لا ما يشرب. ميثا لا اشرب مي، لا بيشرب مي، لا لا لا ما بيشرب مي. من الشاعر لا. اوكي لا ايمكس لا ات لا لا ما يشرب. انزين ما يشرب مي، يمكن ما يشرب مي، يمكن يشرب مي غازي عادي. انا اول واحدة جاوبت صح، ام اكس انتي اول واحده جاوبتي

يشرب إذا كان عطشان. يا سلام على الروقان. لحظة بأشوف الاسم. يا مطر. يشرب إذا كان عطشان. الماي ما تمر على العطشان. أصلا هو ما يشرب الماي حتى. إنزين شو الجوائز؟ الجوائز إن إحنا بنصفق لك الجوائز نفسية معنوية. إنزين ما يشرب الماي يعني قاعد في الماي هذا كله وما يشرب ماي. ما يحتاج. ممكن ما يحتاج يشرب عسل. ما يشرب الماي. أوكي كلنا قلنا ما يشرب الماي. با وزير أول مرة أسمع السؤال. يمكن يشرب ماي يعني يمكن إذا عطش يشرب. مطر يقول وإذا عطش خي يشرب يعني المية ما تمر على عطشان. زي بخبركم إذا قلتوا أوه عندنا الساعة 9 توقيت صح؟ طيب خلينا نفكر وياكم عادي بتسوون جوجل انتو ضميركم. يلا خلونا نشوف من راح يجاوب صح. في رايكم السمك يشرب الماي أيوة ولا لا؟ يعطش مسكين ولا ما يحتاج؟ يلا دقايق وراجعين لكم.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبو ظبي 42-30، دبي 41-31، شارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 34-31.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
5: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.
7: شوفكم جاوبتوا صح، جاوبتوا صح. هل استعنتم ب شو يسمونه، استعنتم بصديق ولا رأي الجمهور ولا حذفتوا إجابتين؟ قبل ما نطلع للفاصل الغنائي الجميل اللي عادتها زميلتنا كوثر أحمد، كان سؤالنا يقول: برأيكم هل السمك يشرب الماي ولا لا؟ قلت لكم جاوبوا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. انزين خليني أقول بحين بعد الفاصل تغيرت الإجابات. كفو عليكم. اتصال بصديق. والله الإذاعة تحسسني بأن الدنيا بعدها بخير. يا رب عسى دنيتك كلها بخير يا رب العالمين. أوكي حبيت وصلنا ميثا شو ودانا عند التمساح يشرب ماي. تمساح البحر يصوم وتمساح النهر يفترس. عبد الله الداخل رد واخر واخر عند تمازيح. خلف السمك سمك مك. صباح الخير للجميع بسلطاني. سعد صباحك بالنور والسرور. رجعت 20 سنة للوراء. مدي لي جميل جميل صراحة. الأشياء الجميلة ما تروح موضتها ولا أسماك البحر تشرب وأسماك النهر ما تشرب. من ميثة. أيلول، أيلول صح. تشرب شو تشرب، السمك البحر ولا النهر ولا تشرب قهوة؟ حسب نوع السمك. من ميثة. نعم سمك الله هذا أوكي. نعم سمك البحر يشرب الماي، أما سمك المياه العذبة فعادة ما يشرب الماي. إيماكس نعم يشرب. غشيت من جوجل.
8: كيف عليك كيف عليك،
7: انت مثل انت يعني أنا مناقش على طول لازم أخبر، لازم أخبر. إذا سكتي استرع لعمرك. لا لازم أخبر. إيماكس يشرب من أيلول. أيوة يشرب الموية حسب البيئة. عبد الله يا عبد الله نعم يشرب. عبد الله بعد قال نقطة حلوة، يمكن يتنفس الماي. انزين السمك إذا قلتوا نعم فأخطأتوا، وأنتوا قلكم أكثركم يعني راجع نفسه وقال لا، واللي قال لا بعد غلط. ليش؟ لأن الجواب مثل ما ذكرتوا يعتمد على نوع السمكة والمكان اللي هي عايشة فيه. سمك البحر مثل ما قلتوا يشرب الماء طول الوقت، إنزين كيف يعني سمك البحر؟ إذا مالح، لكن لأن البحر مالح فالملح هذا يجفف جسم السمكة، فتحتاج أنها تشرب ماء وبعدين تحاول تتخلص من الملح. مسكينة تشرب ماء وتتخلص من الملح، لأن الملح بروحها يدخل لجسمها فيجف، يسبب لها جفاف، لذلك تشربه وتطلع الملح من خياشيمها. أما السمك الراهي هذا سمك ماء البحر، قلنا لأن البحر مالح وايد وجسم السمكة يفقد الماء باستمرار، لذلك تشرب مسكينة الماء عشان تعوض، وعقب تتخلص من الملح الزايد عن طريق خياشيمها وكليتها. إنزين أروح للمدلعات الراهية، سمكة المياه العذبة فالعكس تماما، ما تشرب ماء تقريبا، لأن الماء يدخل جسمها بشكل طبيعي عبر الجلد والخياشيم، وبسبب فرق تركيز الأملاح فهذا ماء جميل منعش، ولو ظل يشرب باستمرار يعني لو لو هو في الماء العذبة وتم يشرب راح يكون عنده مشكلة، أنه راح يكون عنده تركيز أملاح عالي، لأن الماء راح يدخل في جسمه بشكل طبيعي، الماء العذب عبر الجلد والخياشيم بسبب فرق تركيز الأملاح. ولو ظل يعني يشرب ويشرب ويشرب مستانس أن الماء عذب راح يختل توازن جسمه، عشان شي سبحان الله يتخلص من الماء الزايد بالطرق اللي الطبيعية. بالنسبة للسمكة اللي تعيش في البحر كسرت خاطري، تشرب حتى تعيش مسكينة، تشرب حتى تعيش، والسمكة اللي تعيش في النهر تكاد لا تشرب حتى تعيش. سبحان الله، المخلوق نفسه لكن الخالق رب العالمين أودع في كل واحدة منهم نظام يناسب البيئة اللي تعيش فيها. شكرا وكلكم فستوا. جازة هامور بني شوي هامور.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: على فكرة
4: المؤجل
3: ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا من جديد ويسعد صباحكم بالخير. في ناس توها قامت نقولهم صباح الخير، وفي ناس قايمة من بدري. يسعد صباحكم بالخير جميعا وحياكم الله. تقدرون تتواصلون معنا على إمارات اف ام لايف، إمارات اف ام راديو لايف على منصة التيك توك، أو عبر الأثير. سحر الأثير يظل دائما وأبدا. بخبركم عن شيء قبل، يمكن كانوا في الإمارات يعني ارتبط الصيف. هاي هذه القراءة ما بيحسن. في الإمارات يمتد أثر الخير حتى مع امتداد حرارة الصيف. يوم تمشون في الشارع وتشوفون النخيل، الله، والقيض شحلاته. يقولكم مستمعينا، أطلقت جمعية الإمارات الخيرية حملة صيف الخير. حملة صيف الخير تسعى لتقديم 6 مبادرات إنسانية. هذه المبادرات صممت بعد دراسة لاحتياجات الأسر المتعففة والعمال والفئات الأكثر احتياجاً داخل دولة الإمارات أو حتى خارجها. تتنوع مبادرة

فهم الاحتياجات ثم الوصول إلى الإنسان بما يعني يصنع هني فرق حقيقي في حياته. يمكن في يوم تعطي له مرة بتخلص رح يحتاج مرة ثانية. في مثل يقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. فأنا لفت نظري في هذه المبادرة اللي هي تتنوع بين توفير أجهزة التبريد المكيفات يعني للأسر وسداد فواتير الكهرباء أيضا. فاللي حاب تفاصيل أكثر تقدرون تتابعون الحملة اللي أطلقتها جمعية الإمارات الخيرية حملة صيف الخير. وعلى كل أيامكم يا رب العالمين خير وراحة بال.

0: هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مصيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله، خلاص مسي راح روح، ليش بعد كل حين لحين تغني لي؟ راح خلاص. روت يسعد صباحك بالخير وحياك الله. لو اللعب راس لا حول. على فكرة على فكرة بعد يعني لا يعني في مثل يقولك ما في في هالبلد إلا هالولد ميسي، زين ترى موجود كريستيانو رونالدو ها يتحدى، بس هذاك فايز 5 مرات، 5 مرات يفوز، ما في غيره يلعب. يستاهلون أسبانيا، كان لعبهم خرافي وخيالي وعالمي من روت. علي هارد لك. لا تتعصب لا تتعصب لميسي يا علي يا عبد الله. رونالدو نيمار لوكا مورديتش اعلنوا ما بشكل بسبب ميسي بعد ما هذا شيء يكون يا الياي اكثر، والياي عندك في مواهب كثير طالع الحين.

تقول حق ميسي باي باي، صح ولا؟ أنا أشوف دائما كريستيانو رونالدو يعني حتى أكثر، مو بس لعب، لعب في وايد أشياء. هي نعم لامين يا مال يا مال يا مال، بس مو مال بحر مالنا. هذا قادم وبشدة أيضا. مبابي أيضا، يلا دائما الكورة فيها جديد. انزين شكرا يا روتي، يسعد صباحك. يلا عبد الله خلي روحك رياضية، عبد الله خلي روحك رياضية، يعني ميسي بكبره خسر. خلي روحك رياضية، افرح افرح للناس. انزين مستمعينا، خليني اروح وياكم بعد شوي ل يمكن كلمات لحظة بخبركم شيء. أحيانا الواحد يفكر في أشياء معينة في حياته نتيجة الخبرة، نتيجة التجارب. الواحد ما يدعي يعني أنه يعني عنده هذيك الخبرة وهذيك التجارب، لا طبعا، يعني رب العالمين الحمد لله ساتر علينا ومشين أمورنا في الدنيا. ولكن دائما الواحد يفكر ويتأمل، وأمس كنت أفكر في شغلة أباخذ رأيكم فيها بعد ما تسمعونها. هي بتكون في ظرف أبيض اليوم، وفعلا أباكم تسمعونها لأني يهمني أعرف شو رأيكم بعد ما نخلص.

0: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح
2: هو البداية.

اليوم في ظرف أبيض بخبركم عن شيء يعني كنت أفكر فيه وبأسمع رأيكم. في بداية حياتنا أو في بداية الدرب نفكر أن النجاح هو اللي يصنع الإنسان اللي ما يخطي، لكن كل ما مشينا في هالدنيا وفي الحياة اكتشفنا أن النجاح يكشف الإنسان، لكن اللي يصنع الإنسان اللي يصنعه حقا فهو إذا انكسر شيء فيه. يعني كل ما تقدمت في العمر، كل ما كبرت، تغيرت طريقتي في الحكم على الناس. في الماضي يمكن أن أنبهر بالشخص اللي ما يطيح، اللي ما يسقط أبدا. اليوم أرتاح أكثر في حديثي، في جلستي، في مع الشخص اللي طاح ووقف، اللي طاح وقام، اللي أخطأ وأصاب. أثق يمكن أكثر اليوم بالإنسان اللي أخطأ وامتلك شجاعة الاعتراف، ويمكن أصغي بعد أسمع أكثر للشخص اللي يوم انكسر عرف أن الدنيا ما انتهت، عرف أن الحياة كلمتها بلغة يمكن ما يفهمها إلا اللي مر بانكسار ما في حياته. يعني صورة المثالية بحد ذاتها تختلف مع السن، مع العمر، مع الخبرة. اليوم يمكن ما خاف من الناس اللي تحمل ندبة في حياتها، بالعكس أقدرهم. أخاف من الإنسان اللي يعتقد أنه ما يخطي، لأن أحسبها عدل، لأني أفكر، لأني حاسب حسابها ما أخطي، أخاف منه. لأن اللي ما يراجع نفسه، خليني أبسط شيء، يعني كل يوم راجع نفسك، ما يراجع ظلمة للناس لأنه ما يراجع نفسه فيظلم ويمشي. واللي ما تذوق طعم مرارة السقوط، كلنا كنا في مراحل في حياتنا في أوج وزهوة نجاحنا، لكن يعني إلا من رحم ربي طاح لطيحة تي ولا تي، فهذه الطيحة سوت ندبة في حياته، يمكن في صحته فترة ما، في طريقة تفكيره، في مسار حياته. لكن هالإنسان ما تخاف أبدا منه، هالإنسان تعلم التواضع وتعلم أن كل حد ممكن يعني يطيح، مو بلا طيحة عادية، يعني طيحة كوميدية والناس تضحك عليه. دائما راجع نفسك كل يوم، صدقني راجع نفسك، عشان اللي ما يراجع نفسه ترى يظلم الناس بدون ما يحس. واللي ما تذوق مرارة السقوط قد يستخف بمن يتعثر أمامه. توني أقولكم يضحك عليه يطيح لأنه ما حس بالإحساس هذا. في نوع من الحكمة، وهذا النوع يعني ما تمنح الكتب ولا تصنع الشهرة ولا يشتري النجاح، وماني بعبقرية زمان يعني عشان

0: يكتشف هذا الشيء، لكن في نوع ينولد من الليالي والأيام اللي تجلس فيها مع نفسك بعد ما تكون خسرت، بعد ما تكون مريت بخذلان ما، أو قرار اكتشفت أنه قرار خطأ، خطأ كبير. بس في هذه اللحظات، في هذه اللحظات، أما أنك تحط أخطائك هذه كلها على شماعة تعلق فيها الأخطاء، أو أنك تنظر لمرآة نفسك وتقول كنت أقدر أكون أحسن، ومن هناك ينولد إنسان جديد، إنسان أكثر تواضعاً وأكثر نجاحاً وأكثر إصراراً. عشان تي دايماً بقول لك شيء، على ما تهون الأيام لا تحزن أبداً إذا مريت بتجربة هزت صورتك عن نفسك، ولا تظن أن اللي تشوفهم اليوم ترى ثابتين وما عرفوا أبداً لحظات الارتباك، ولا أن اللي تشوفهم ترى حكماء ولدوا ونولدوا بهذه الحكمة. أغلبهم دفع ثمنها، وأغلبهم بكى عليها بصمت. فإذا كنت اليوم تمر بفترة تحس فيها أنك انكسرت نوعا ما أو يمكن وايد، فلا تخلي انكسارك أبدا هو نهاية الحكاية. وبقولك شيء، مو بلازم تكون في قمة القوة والعبقرية عشان تتجاوز أي انكسار. الفكرة أنك الانكسارات، الخذلان، المواقف هذه تخليك متواضع وتنظر لأخطائك وأخطاء الآخرين بعين الرحمة والحكمة. وسلامتكم. مستمعينا، وصلنا هني لختام مشوارنا. ما اللي يفكروا في كلاميك، يمكن يكون غلط يمكن يكون صح، واحد مش عبقري يعني ولا كثرة تجاربه في الحياة، لكن أنا أشوف شيء أحيانا الناس تقول لا تذكرين أخطائك أو لا تذكرين هفواتك، وليش أنا أضحك عليها، أخذها مادة يمكن للسخرية عشان تقويني أكثر. إذا مستمعينا نشوفكم على خير، دائما تبدؤون مشواركم بنجاح، دائما فكروا أن الناس يكبرون، في ناس تكبر بالسنين وفي ناس تكبر بالحقيقة اللي واجهها عن نفسه. ويمكن عشان تي لما تجلس مع إنسان هادي ومتواضع رحيم بالناس، لا تسأل نفسك كم مرة نجح الإنسان، ولكن اسأل كم مرة انكسر لين ما صار بهذا القدر من الإنسانية. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على

0: 2xlhome.com. الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
1: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

روق بالك واستعد. انت على الموج الصح. إمارات FM.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة، لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة

لواء في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن لواء ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفى الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان لواء للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. لواء، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-30، دبي 41-31، شارجة 42-30، عجمان 42.

0: 30، أم القيوين 43 29، راس الخيمة 43 30، الفجيرة 34 31.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: من ليوى حيث يثمر

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-30، دبي 41-31، شارجة 42-30، عجمان 42-30، أم القيوين 43-29، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 34-31.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
3: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل،

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: ليوى حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: جديد إمارات FM، أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أخي أخي غناء فايز السعيد. صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.

ريح بالك، اسمع واستمتع. تثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيون، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه عن بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. تواصل شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدنوك تعزيز حضورها في الأمريكيتين، إذ تعمل على بناء منصة متكاملة عبر قطاعي الطاقة والصناعة، مما يسهم في توسيع الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات وترسيخ دورها مستثمرا استراتيجيا طويل الأمد وشريكا عالميا موثوقا. تستضيف العاصمة أبوظبي من 17 وحتى 19 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك فعاليات معرض العقارات والاستثمار الدولي آيرس 2026، أكبر حدث للمبيعات العقارية في الإمارة والمعتمد من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي. أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزمة الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة، وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأن

0: كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقائق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: منصور منصور بسرعة وينك؟
4: ها ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذا لقيته
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش وين بنصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات FM،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: ضاع. والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
2: الفريج

0: يا أخوي لا تقول أنك نسيت الجواز.
1: لا معاي معاي هذو ها هذو يا بنا.
0: الحمد لله. عيل أكيد نسيت شنطتي الصغيرة اللي عطيتك إياها.
1: يا بنت الحلال معاي معاي معاي لا تحاتين الشنطة.
0: والتأشيرة
1: بعد مسوينها قبل سنة.
0: عيل ليش أحس أنك ناسي شيء؟
1: شو بنسى بعد ما نسيت شيء صدقيني أنت اللي شاكة بس في قدراتي.
0: لا لا لا أحس في شيء في شيء يا ربي في شيء.
1: أنا أقول
0: ها
1: نسيت مكيف الصالة مفتوح والباب والليتات مال المطبخ ومال الستور.
0: إيش رأيك بعد ليش نسافر يوم أنت مخلي كل شيء مبطل وسافر نحن منو اللي بيسكر هالكهرباء كلها؟
1: أنت مو قلتي لي عندك سمارت هوم؟
0: أي سمارت هوم الحين أنت من نوع اللي يحجز تذاكر ويسوي لنا بلان للعطلة قبلها بسنة لكن آخر شيء تنسى الأساسيات في البيت منصور؟
1: يعني أحب ذبتك كل هذا اللي سويته أنا حتحاسبيني على ليت ومكيف؟
0: طبعا تخيل نحن مسافرين ومخلي المكيف شغال
1: عادي بنوصل بعد أسبوع بارد.
0: لا والله ايه. والحرايج لا سمح الله والأشياء اللي لازم احنا نتفق عليها ان المفروض ما نسويها قبل السفر.
1: انت مو مركبة حصنتك؟
0: اي حصن بلا بس يعني منطقيا المفروض ان تحط صبعك انت على السويتش وتسكره.
1: والله يا اختي انا من كثر ما طلباتك هالزايده اللي كل يوم هات وهات ويب وحط ولا تنسى وما ادري اكيد بنسى هالسوالف.
0: يا ربي منك يا منصور مضطره اتصل على يا رتنا ام سعيد تاخذ المفتاح اللي ورا المكيف تبطل وهي تسكر كل شيء مع ان انا ما ودي حد يعرف وين المكان هذا.
1: ليش عندها مفتاح؟
0: انا حاطت لها اياه بالدس عشان احتياط اذا ابغي شيء من البيت.
1: انت موزعه مفاتيح بيتنا حق الفريج كله؟
0: ما يخالف اهلنا اهلنا ويران وعزوه وكل شيء لازم بعد شو نسوي.
1: لا اله الا الله. زي عيل الحين انت وين بتودينا
0: الحين؟ الحين الحين انت راح تروح المطار.
1: ها
0: اول ما تكون مبسط انت في المطار اول شيء ابغيك تسوي شغله واحده.
1: شو هي؟
0: لازم لازم لازم تحط في بالك ان احنا رايحين مكان وايد بعيد والمفروض انك انت يعني الى حد ما تضبط امورك وتكتب تأشيراتنا وتشيك على شنطنا لان المكان من 10 لين 13 ساعة.
1: لحظة انت مدخلتني معاك الطيارة عشان اسوي لك الصادر والورد؟
0: لازم انت اخوي انت العود انت عمود البيت.
1: وكل هذا اللي سويته انا ما خليت شنطة ما خليت مكياجك اللي جايبنا وما خليت أصلا حتى نص ملابسك. روح الخياط روح ما أدري وين روح هذا.
0: هاي تجهيزات السفر منصور.
1: أنت شو شغلتك بالضبط؟
0: أنا بس أضبط الشنط أسكرهم
1: بس.
0: أيوة بعدين المفروض أنك أنت تسوي لي كل شيء لأنك أنت الريال وأنا الحرمة.
1: حلو هني استوت تفرقة.
0: أيوة
1: أعرف أعرف.
0: الحين سؤالي للناس واللي يسمعون إمارات اف ام
1: شو؟
0: هل أنتم من الأشخاص اللي دايما تتحملون مسؤولية السفرة كاملة وأن أنتم ما تنسون شيء وأنتم المسؤولين عن كل شغلة كبيرة وصغيرة ولا أن أنت من الناس اللي ما يخصك نهائيا؟
1: والله عادي يعتمد على حسب اللي مسافر معاه. يمكن اللي مسافر معاه نفس حالتي
0: إيه
1: يعني طلباته شوية هالأيام
0: زايدة
1: يعني.
0: أيوة
1: هات وحط ويجيب وودي وسوي وهو قاعد شو يسمونه.
0: على فكرة تدري إن أنا ما
1: الحاجز اللي بعد أكره
0: ما عشت ما عشت هاللكجري هالرفاهية هذه أنا ما عشتها في حياتي. كل سفرة لازم أنا اللي تطلع عيني في السفرة.
1: منو
0: ويلوموني رحتي سويتي وش حقه ما يبتي وليش نسيتي كله أنا.
1: أنت ترى اللي تخططين.
0: ما علينا خطط ما ساعد خير خطط يعني مو لهالدرجة.
1: يا بنت الحلال أنا تعبان هني وبتعب في السفر لأن حقل التجارب مالك هذا ما راح ينتهي لين ما أرجع.
0: أوه بوديك تايوان يا منصور تايوان. أوه
1: ميد إن تايوان.
0: أيوة كل شيء ميد أنت بتصير ميد إن تايوان.
1: أنا بس أشوفه في المنتجات عمري ما شفته في الطبيعة.
0: اليوم يا ويلك مني ما بخلي بقعة في تايوان ما تعتب علي.
1: قوله
0: أيوة
1: حلو بشتري أغراض.
0: أبغيك أنت تفسفس كل فلوسك لا تخلي شيء من الورث.
1: ما عندي شيء كلهم عندك.
0: ما علي بعطيك الفيزا كارت تستاهل تستاهل أخوي. بعدين أنا قالوا إنه تجيب بضاعة هناك أنا أسوي بسطة قدام باب البيت ونبيع بالفريج.
1: هذا بس الحين الكلام لأن هني بعدنا في المطار
0: إيه؟
1: بس يوم بنوصل اطلع هالجبل
0: ايوه
1: روح النهر
0: لازم
1: اركب الشيره هذه
0: والاشباح وراك
1: دش الكوخ 16,000 ما ادري منو هالاساطير وراك وحاول تحل نفسك
0: ذهبوا نفسكم بنطير هلا. الحين على بقعة وايد جميلة ناس أنا أقدر أقول إن ما جربوها ومن الدول المنسية في أشخاص سافروا لها اللي هي تايوان لحظة
1: ها
0: جوس
1: لا حول ولا قوة
0: لازم أطلب جوس قول لها
1: بعدنا ما قلنا
0: إنزين أنت بيف أور تشيكن
1: يلا خذ
0: بيف أور تشيكن
1: يرضيك يا حصة
0: ايه
1: يرضي
0: يرضيها يرضيها مسافر الحين اليوم هدية منا مسافرين ويانا
1: ما ركبنا تايوان. الطيارة اللي أذت المضيفين
0: لازم
1: طينق طينق طينق طينق طينق طينق طينق طينق ليل بنهار خليهم يرتاحون صبري اربطي حزامك أنت بس
0: لا لا لا لا أنا إلا الحين تجيب لي جوس
1: يلا خذ
0: جوس منطقياً جوس زين. جوس جوس أي جوس أي جوس
1: أي جوس,
0: أي جوس ما عندي مشكلة
1: أعطي لها عصيركم مثرة
0: منو اللي يشرب هالعصير يعني شو هالذوق هذا
1: شو
0: خليك راقي
1: قلتي أي شيء
0: مبتي تختار نوع من أنواع الخضروات ما أدري الفواكه اللي ما تنشرب ولا تنوكل كلش كم مثرة
1: كم مثرة هي.
0: ليه أنا ما أكلها عادية بشربها عصير
1: انت ليش الحين جربتي
0: على فكره ندافع فلوس المنيو يعني فيزيائيا المفروض انك انت تسمع الكلام وتسكت تشرب لبن وانا اللي بشرب جوس
1: ليش اشرب لبن
0: على فكره مره شربت لبن على الطياره
1: حلو
0: الله لا يراويك
1: طبعا
0: طارت الطياره هاي اللي اتذكرها بس نزلت الطياره هاي اللي اذكرها ان بتوين ما اذكر
1: ليش؟
0: نمت بسابع نومه
1: لا لا فاطمه لا تجيب لها برتقال خليها على الكمثره وبس
0: جوس جوس جوس الحين بيبون جوس اصبر انت
1: اذتنا اذتنا والله يا حصه اذتنا
0: اذا تايوان هذا المكان العجيب بنروح للحين وراح ناخذكم في جوله جميله جدا في اجمل الاماكن اللي ممكن تتوقعونها في تايوان سواء كان من اساطير من حكم من روايات من اشياء صارت ما بخلي شيء الا ونختار لكم اياه
1: قصدها ولا وتجربه فيني
0: اي لازم اجربه فيك لان انت اخونا الغالي اللي ما نخلي بقعه الا ما نوديك اياها
1: اربطي حزامك انت يا بعد جبرني شوك
0: ايوه
1: معها معها
0: ويلا راح ناخذ فاصل وراجعين أيه.

0: شكرا.
1: صيفنا غير، بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

0: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: الله يا منصور، تدري ان اول مرة ادري ان تايوان اصلا هي جزيرة في شرق اسيا؟
4: انا عارف،
3: انت كل شيء تعرف يما منك.
4: انت ما سألتيني.
3: ما سألتك انا، بس يعني صراحة اول مرة اعرف انها جزيرة في شرق اسيا
4: طبعا،
3: وان اصلا يفصلها عن الصين مضيق يمكن عرضه 180 كيلو من كثر ما هي قريبة. مساحتها 36,000 كيلو، يعني هي أصغر منا بشوي. أوكي،
4: من منو؟
3: منا نحن.
4: إيه.
3: أوكي، وعندهم 23 مليون نسمة عايشين في تايوان، ويقولون إنه وايد وايد وايد الحين بنشوف زحمة.
4: وين بتشوف؟ ما في شيء.
3: لا لا صبر، الحين بوديك، ما بخلي سوق، ما بخلي كل مكان، كل مكان بنروح، أنت بس صبر.
4: والله أنا صابر وياك، أنا متحمل كل شيء، بس أهم شيء
3: هي
4: ما توديني هذا الجبل.
3: بوديك لأن شو يعني أصلاً الطبيعة هي.
4: سوي لي واسطة.
3: لا لا.
4: شيف لمية.
3: لمية منصور عنده معلومات كافية. وين عنده حين يوم أودي الجبل وخليه يلعب مع الأشباح؟
4: شفتي؟
3: بتكون عنده كل المعلومات الكافية.
4: شفتي؟
3: هي أصلاً تايوان تبعد عن الإمارات، يعني مثلاً من دبي أو أبوظبي إلى تايبي 8 ساعات الرحلة دايركت، لكن إذا بتاخذون ترانزيت فهي من 10 إلى 13 ساعة. فرق التوقيت على الإمارات ترى بس 4 ساعات. فيها زحمة وايد.
4: أربع ساعات زايدة مو بناقصة.
3: 4 ساعات أهما قبلنا.
4: إيه
3: أوكي إنزين. فيها زحمة وايد. هي فمنصور لو سمحت

0: تصدقين بيب هاي العربانة اللي يشيلون لي هاي؟
1: ربطني. في المترو إذا نزل شخص مثلا يعني كيف أقول لكم، نزل شخص وهالنزلة هذه مثلا نزل ونسى خلنا نقول أوراقه كتبه وتأبر خلاها واللي هو اللي يعني شو ما خلى، يقول لك مستحيل أن في حد ممكن يشل أغراضك إلا ما تلقاها في نفس المكان من كثر الأمان الموجود. بالضبط، الحمد لله والشكر. والهدوء في المواصلات، ما حد يتكلم صوت عالي، ما في أذية،
0: صوتك ما أبغي أسمع،
1: همس البلابل بسوي لك. عاد أفضل وقت أن الواحد يسافر لها من شهر 3 لين شهر 5، لأن الورود في كل مكان والجو وايد حلو. أكتوبر نوفمبر هذا يكون فيه شوية ساخن، رطوبة أقل، السماء صافية، لكن الصيف عندهم هالوقت لين سبتمبر وايد حر وايد رطب.
0: آه.
1: وعلى فكرة احتمال إين إعصار. إعصار
0: إعصار؟
1: أي أنت وحظك عاد. ليش؟ ادعي، ها تضرع بالدعاء.
0: ليش؟ بعد
1: هذا وقت العصير عندهم. الشعب التايواني يعتبر من ألطف شعوب آسيا، يحترمون الطوابير، ما يحبون يرفعون صوتهم. إذا مثلا أنت دقيت شتفك بالغلط مع أحد أو اصطدمت فيه، هو اللي يعتذر قبل أنت تعتذر. الابتسامة دايما على وجههم عند اللي يعرفونه واللي ما يعرفونه.
0: سمعتي يقول لك اللي يدق شتفه بالغلط
1: سوري
0: يعني أيوة. شوفيك
1: هي.
0: انت عمي ما تشوف هذه وادريها.
1: هاي اكبر غلط تسوونه، عيب. شو هالكلام؟ بعد يا غريب كل اديب. انا كلها راقيه، كلها باردون. باردون يعني بالفرنسي
0: ما ما ما وداني بداهية غير البردون مالك.
1: بردان يعني
0: هي.
1: اوكي، طبعا راح تسمعون الموسيقى في كل مكان وبتستمتعون بالأجواء. عندهم أسواق شعبية وأشياء، بس ها في شيء لازم تفهمونه.
0: شو هو؟
1: إن إذا أنتوا دقيتوا صحبة ولا ميانة ولا صداقة مع واحد تايواني، إياني وياك تشتري له ساعة هدية.
0: عيل
1: أوكلوك؟ لا
0: ها.
1: أتذكر هاي واحدة كانت تقول Can I have one o'clock؟ يعني
0: one o'clock؟ يعني one ساعة؟ حلو
1: مبواج أوكلوك زين. فالأوكلوك هذه لا تشترون ساعة حقه، لأن إذا أنت أهديت ساعة حق شخص تايواني معناته أعوذ بالله أعوذ بالله
0: أنت ما تحترم الوقت.
1: لا شو شيء أعظم. يعني هذا نذير وفاء.
0: ألا
1: أي يعني أنت تتمنى لي أن أنا يصير فيني شيء.
0: لا
1: يعني كأن أجلي قرب. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أنا ما أهديت حد ساعة.
1: صدق؟ والساعة اللي بنص مليون اللي في إيدك اللي هديتك إياها من ورث أبوي.
0: يا هالورث هذا
1: زين. وأصلا كلمة أنك تهدي ساعة تشبه بالتايواني أنك أنت كأنك تقول له سأرافقك إلى الجنازة.
0: لا
1: هم وايد يتطيرون، وايد عندهم هذا الأمر، يعتبر من الأشياء الغير محمودة في الثقافة التايوانية، لذلك كلش ما يفضلون إن هم يعني إنك أنت تدك صحبة وياهم تروح تشتري له ساعة.
0: إنزين الحين بالله عليك شو أشتري لعيل؟
1: وردة.
0: عفوا؟
1: بريق من الشاي عشان يسوي لك بابل تي. يموتون على المواعين ترى.
0: أنا مسوي لك الحين بابل تي.
1: أيوة لحظة شوي خلنا نشرب.
0: احتسي يا سلام.
1: احتسيت والله. مخدر
0: سامالنا
1: بس في تايوان.
0: أضبطك.
1: عاد شو يبون هدية؟ اللي ودك إن شاء الله. قلم، مسطرة، ملابس، فازة، كيفك إن شاء الله تشتري. بس أرجوكم لحد يشتري ساعة. اللي يشتري ساعة ويفشلنا قدام التايوانيين يا ويلة بزوالة يا سواد ليلة. تمام؟
0: أم خالد أنت يهديهم جدور.
1: هي
0: مع بدور.
1: أنت خواشيق.
0: ايه؟
1: أنا قلاصات. يعني تنوع ثقافي.
0: هي
1: نودي يعني لهم رطب.
0: أنت الشيف لم يعطيهم مقاديرنا.
1: هي مثلا كيفية عمل مكبوس بالتايواني. يعني كيكة مثلا
0: المكبوس.
1: أيوة كيكة المكبوس مثلا في كيكة بعد.
0: حسبي
1: الله ونعم الوكيل. أوكي المهم، فلو سمحتوا الحين احنا بعد شوي بنروح السوق، ها كل واحد يتقبض بالثاني.

0: أبا أزعاج، ما أبا لوية، أبا قمة الرقي.
1: أنا جنتل.
0: هي أنت جنتل، بس لا تنادي من بعيد وايد وأوردي زحمة وإزعاج.
1: أوكي؟
0: لا يعني
1: أشر. ما أقولها؟
0: لا أقول كمون.
1: منو؟
0: كمون بس خلاص.
1: شنادي قطو؟
0: أي كم أنا بيه مياو على طول. جاية أختك فاهمتك، أنا أختك فاهمتك.
1: شو المفروض تفهميني من نظرة؟
0: زعطنا نظرة.
1: ما أنا
0: زين إيش دراني بعد أنت نظرة خافت تايوان.
1: 50 نظرة.
0: وين رمقتني؟ آخر رمقة كانت في المطار عشان دقيت الجرس حق المضيفة.
1: ترى هاي رمقة أذيتينا.
0: بصراحة رمقتك ما جابت نتيجة.
1: حد يرمق هاي الفكرة.
0: دير بالك عاد عندكم غدا عزموني إن شاء الله.
1: حاضرين.
0: بدور يعني ما نتكلم بشات. كيف يعني ما فهمت لمية أردوتش لغة عربية فصحى؟ لأني ما فهمت الحين. أعرف تايواني وأعرفها. أوكي يلا أنا الأوان ناخذ بريك، ومن هالبريك سننتقل إلى أحلى سوق في تايوان.
1: مسرع
0: لو سمحت. أبي السوق شو مصرف أنا حق السوق
1: آخر شيء
0: منصور ما
1: ليش
0: علشان ندور لي شركة شحن تشحن اللي باخذه بضاعة ميدن تايوان. ما بلعبة
1: الفلوس طارت. ما صدقت قلت لها ميدن تايوان.
0: أيوة
1: الله يستر. يلا بعد ما

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر، كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: الدور.
1: دور استهدي بالله استهدي بالله استهدي
2: صبر
1: بالله
2: صبر صبر صبر ببركن ببركن
1: اي تبركني لي يا بدور حي الله خير
2: خلاص
1: شو ها
2: خلاص خلاص
1: قولوا لك هدوء هدوء هدوء
2: وصلنا وصلنا
1: اكسكيوز مي
2: الحمد لله على السلامة.
1: هذا اللي شل معاه وحدة متهورة.
2: لا لا أنا بس كنت بوصلك بسرعة لأن ورانا وايد مجهود وأشياء بنسويها في وقت ال
1: شفيك بلد هادية بلد هادية توت صوت البلابل توت همس.
2: أنا صوتي بلابل
1: مو صوتك بلابل سواكتك مو بلابل
2: سواكتي ما أعرف شو هي بالضبط. المهم زهب نفسك منصور
1: بعد شو
2: الحين بننزل إن شاء الله على خير وراح نضبط الأمور وأول سوق هني هني هادو تشوفه
1: هي
2: هذا ترى من أشهر الأسواق في تايوان
1: ها؟
2: اسمه السوق شيلن الليلي
1: إيه شيلن
2: شيلن نايت ماركت
1: يعني ندفع فلوس حتى مطلع الفجر
2: أيوة إنزين هذا يعتبر أكبر وأشهر سوق ليلي في تايوان تمام؟
1: أيوة
2: لكن اللي صير إنه في ناس وايد يخافون يروحون أسواق ليلية
1: ليش؟
2: يقولون إنه يعني مو بأمان بس أصلاً هذه من أحسن الأماكن اللي ممكن تروحون لها في حياتكم
1: العكس بلد نظيفة حلوة الأمان فيها جميل
2: هي. طبعا الشوارع وايد فيها أكشاك أكل وريحة الأكل من كل اتجاهاتيك تلقون ألعاب شعبية قديمة مثل رمي السهام صيد الأسماك الصغيرة في بعض يعني البياعين يزقرونك بطريقة وايد تضحك علشان تنجذب لهم وتروح تشوف بضاعتهم
1: اي والله بياع من يشتري
2: ايوه السوق يفتح لين ساعات متأخرة في الليل وكأن هذه المدينة ترى ما تنام عندهم أشهر شيء في الأكل الدياي المقلي كبير وايد
1: ايه
2: وعندهم عصير البطيخ الطازج
1: ما عندهم عصير كمثرى
2: لا لأن هاي اختيار غير موفق لما انت قلت لي
1: ليش؟
2: عندهم الحبار المشوي الله وعندهم شاي الفقاعات وهذا أشهر شيء انتشر من تايوان
1: حلو
2: بابل تي لعبتك انت
1: عز الطلب
2: أحس كنا شاي مغربي لما تصبونه فوق يستوي فقاعات تحس نفس الشيء
1: هذه حتى نور النعيمي تبغي بعد شاي بابلز
2: مصر على عصيركم مثرى تعبنا يا شذا المهم في سوق رواهي الليلي اللي قدام هذا أول ما تدخل السوق تستقبلك بوابة صينية وايد ضخمة فيها الفوانيس الحمراء مالت الصين
1: شو فيها؟
2: فوانيس الحمراء اللي يحطونها الصينيين أشهر مكان عشان أنك أنت تجرب الفلفل الأسود اللي هي الفطيرة فطيرة الفلفل الأسود تجربها من هالمكان
1: مع الجبن؟
2: لا بدون جبن بأن حطيت جبن يا ويلك منهم لأن أنت قاعد تخرب تراديشنال ديش
1: دش
2: هي مو بالدش هذاك دش يعني طبق يدش انزين ودائما دائما كل الشفات يخبزون هذه فطيره الفلفل الاسود قدام الاوادم افتح حق لميا ايوه كشك خلها تروح هناك
1: اي أيوة والله
2: في بعض الليالي بنسمع موسيقى حلوه لان في عروض موسيقيه شعبيه كلها تصير في شوارع الاسواق الشعبيه
1: زين الحين ما فهمت انت شو تبين تشترين
2: انا بجرب كل انواع الاكل اوكي وابغي اروح جيوفين القديم
1: اوف
2: اي هذا شارع وايد ضيق الفوانيس معلقه في كل مكان ايه. المقاهي كلها تطل على البحر والجبال يعني فيو ولا اروع
1: بالليل ما اشوف شيء
2: بالليل وعلى فكره ترى في ضباب ها
1: بعد
2: اي يعني هذا قاعد تنادينا ترددنا بتشتري منها ولا نمشي
1: اشتري انت وانا الفلوس عندك
2: نو ثانك يو ثانك يو
1: انت قلتي لها ثانك يو
2: ميرسو
1: بالصيني بس
2: مثلا
1: حلو
2: وفي بعد شوارع كثيره ولكن اغرب الاشياء اللي راح تلقونها في تايوان اكشاك تبيع ايس كريم بالكزبر والملفوف
1: كزبره وملفوف
2: ايه انا قلت السالفه وفي فول سوداني اوكي فاين
1: معاهم
2: هي يحطونه فوق يعني كزبر وملفوف ما ادري محاشي بس على ايس كريم هذا اغرب شيء في تايوان هي اوكي
1: ما ادري والله انت الشيف هون احنا ما نعرف
2: فعشان شي لو سمحتوا ابغي اعرف منو فيكم. قلت لها كمثرة
1: قالت لي شو هذا يلا
2: ليش
1: قرنبيط مع ايش اسمه
2: ايوه ملفوف مع كزبر وفول سوداني، ويقول لك يفاجئ الكثير من الناس اللي مستمتعين فيه، وعندهم اجهزه العاب قديمه ليل حين تقدر توقف وتلعب فيها.
1: ليش
2: شو ليش؟ على فكره شو سالت نفسك شو اغرب شيء ممكن تحصله في هذه الاسواق؟
1: والله شوفي
2: اغراض مو بشرط يكون اكل.
1: تايوان بلد مصنعة.
2: نعم.
1: وفيها وايد أشياء. يعني بنشوف غرائب ليوم الغرائب. وأشياء أيه. يمكن مو موجودة عندنا.

0: أول شيء يبيعون أحجار كريمة اللي يسمونها اليشم، ويقولون بعض الناس إن إذا شريتها راح تجيب لك الحظ الوفير والطمأنينة وتحميك من الطاقة السلبية، وهم على فكرة من الشعوب اللي وايد يؤمنون بهذه الأشياء. وعندهم بعد يبيعون مظلات مصنوعة يدويا أي من زهور الكرز ولا من الطيور ولا على التنانين ولا على الخط الصيني ديزاين.
1: أنا لا أبغي من التنانين.
0: أنا بعد أبغي من التنانين. ليش تأخذ أشياء؟ أنا أنت خذ زهور الكرز لأنك أنت زهرة في بستان.
1: لا لا لا، أنت خليك برعم وأنا دراغون.
0: ما عليه يليذع. أوكي. صبر. أوكي. وفي أشياء إن يبيعون أكياس صغيرة حق الحظ. تبي أخذ لك جود حظك يتعدل؟
1: أنا؟
0: أي. وفي وفي بعد أكياس صغيرة عشان تجيب لك الرزق، وأكياس صغيرة عشان تنجحك بالدراسة. أنت بروحك دوي حد ور ثاني.
1: نجحت؟
0: أيه. أوكي، لأنه مسائي.
1: لا منازل
0: من بعد أكثر. زين، الفوانيس الصينية اليدوية موجودة بأشكال حيوانات، أسماك، تنانين، وتعتبر من شخصيات أيضا الفلكلور التايواني.
1: يا سلام.
0: ويبيعون ألعاب دولي اللي هو الدمى. الدمى
1: الطائرة؟
0: لا، دمية دمية.
1: أوكي
0: تمام.
1: عروسة؟
0: أيوة عروسة. ويبيعون أغراض الشاي الفاخرة. هاي بشتري لك يا في عيد ميلادك.
1: حلو، أنا أبغي هاي الأشياء مال الشاي. أنا أبغيها.
0: أبريق، أكواب مصنوعة من الفخار، خزف مرسومة يدويا منحوتة، وبشتري لك ختم لأن هم مشهورين بالأختام. للحين يستخدمون الختم. أول ما بجربه بجربه في يبهتك.
1: ليش؟
0: عشان نحط لك علامة.
1: كلهم يعرفون إني مالك.
0: أيوة تبعنا. أوكي، فهاي بعض الأشياء اللي فعلا الواحد يوم يروح تايوان يقول كيف أنا ما مشيت في سوق ليلي تايواني وأنا يعان. لأنك لو جربتها راح تاكل كل شيء، وأهم شيء يعني أنك بتجرب حتى الأكلات اللي ما تخيلت يوم من الأيام أنك أنت ممكن تجربها في حياتك.
1: يا سلام.
0: وعلى فكرة وايد يحبون الخضرة والأشياء، فأنت عم تعيش.
1: هذه سوالف الشيف لميا وخالد،
0: يحبون الأكل. ثقافة الأكل في الشعوب الأسيوية يعني ثقافة وايد حلوة.
1: شوفيهم أكلهم شوية يعني غريب.
0: صحيح. عندهم شاي بالجبن،
1: هذه جديدة.
0: وعندهم شاي بالسمسم الأسود.
1: حلو.
0: وعندهم شاي بنبات القلقاس.
1: أنا حبيته.
0: القلقاس أظني شيء ما أدري كيف شكله.
1: في الجبن.
0: أي. وفي شاي بالفاصوليا.
1: لا هذا شغلك.
0: لا ليش؟ هاي كلها ترى شاي الفقاعات، كلها شي فليفر يعني. فدايما بعد هم يحبون الحلويات المصاص، يسوون لك عليها أشكال حيوانات شخصيات مدري شو حق الأطفال والناس اللي تحب الحلوة.
1: حق الأطفال مو حقنا أنا وأنت.
0: لا مبلا، شو السالفة؟
1: أنا وهذا والشوق بني شرب. شو اسمه؟
0: شوف بني هاشم يقول بدأت تعزف سيمفونيتها معدتي يعان. أخذ معك فرة.
1: منو؟
0: بني هاشم اسمه.
1: حياك حياك.
0: هناك روح وصوب الحبار الكامل المشوي.
1: بس عندي ترتيبك لا تحاتي.
0: وعصير القرع المر.
1: لا إله إلا الله.
0: وآيس كريم الكزبر والفول.
1: ايه، ويوم قلت لها عصير كمثرى قالت لي لا.
0: طبعا لا، I'm so picky، مستحيل أكل هالأشياء ولا أشرب هالأشياء.
1: على فكرة الطيارة اللي جايين منها ما عندها غير عصير كمثرى.
0: اوكي، ما بطلب جوس لما يبونه بعطيك انت تشربه.
1: ليش؟ انت اللي طالبه انا اشرب. ليش؟
0: الا علشان تحرم مره ثانيه.
1: انا شو دخلني؟
0: عشان ما تطلب لي هالطلبات. اكيد انت كاتب بالمنيو ان اعطوها
1: هم السوق. عندهم شيء.
0: هي الحين منو فيكم ميم؟ والله منصور هو نجم السهره.
1: شوفي
0: منصور نجم شو اسمه.
1: انا اقول لك ليش.
0: قولي
1: يا ميم. لا حق ميم.
0: ميم هي. اوكي تفضل.
1: بدور قالت لي
0: هي
1: انت اطلع على الشاشه.
0: صحيح.
1: وانا بروح اخذ اغراض.
0: صحيح.
1: وقلت لها يا بنت يا بنت الناس انا بروحي شي على الشاشه شو اسوي
0: رايحه صراف مخرده كارنسي
1: والله عليك
0: ايه شو يعني اكثر من شي كارنسي ما بحصل لازم اخسر كل الفلوس
1: ايه لازم اطيرهم في لحظه
0: حياكم الله يا الموجودين معانا وسؤالي لكم وين اكثر مكان ممكن تجربون زيارته في تايوان في السوق الليلي وتحسون ان هذا المكان لازم تجربونه او الاكلات اللذيذه او حتى المشتريات الغريبه
1: يلا
0: بناخذ فاصل وراجع لكم

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
1: من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة، نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم.

0: في إمارات اف ام دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وأكدت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى 9 جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. واصلت إسرائيل أمس تصعيدها الميداني في قطاع غزة بالمزيد من الغارات والقصف، ما أوقع المزيد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي إغلاق النقب الغربي قبيل انطلاق مسيرة استيطانية يتقدمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية نحو غزة. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. واصلت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: بدور
1: هي يا منصور
0: بدور أنا نعم. أبغي أخذ قيلولة.
1: أي قيلولة؟ الحين أنا موديتك طبيعة تايوان عشان تنشكح.
0: أنا أنشكح؟
1: أيوة، عشان تحس مو بالإنسان لازم ينشكح في الإجازة عشان لما يرد حق دوامه وحياته الصدقية يكون مرتاح.
0: شو سويت بمشاعري الجياشة؟
1: توه تأججت قلت لي
0: لا.
1: ها الصار
0: ما خليتيها تنشكح؟
1: ما عليه، انت اصبر علي.
0: من السوق
1: هي.
0: بعد ما هديتي حيلي
1: ايوة
0: واكلتيني 16 طبق غريب
1: مع
0: الشيف لمية
1: ايوة
0: ام خالد اللي ايه. مطبخت لنا المكبوس
1: هي. وانت تسافر دول العالم عشان تاكل مكابيس، ما تغير انت. المشكلة ان المكبوس اللي ياكله خالي بس العيش اللي دام ما ياكله.
0: لا لا
1: يعني ما طابخين على الفاضي انتو.
0: تعرفين حبة العيش اللي تطبخها ام خالد
1: ايه
0: تغنيك عن اي شيء؟
1: تقعد تسوي دعاية؟ لا. اخاف والله يشترون منها صدق. افتحي مطعم اوكي
0: ام خالد؟
1: ايه
0: خليها بس تنزل جدر.
1: انزين، بما ان الحين احنا في الغابة الغناء
0: هيا الله،
1: عندما تزقزق العصافير
0: حلو استوت
1: يقولون
0: ايه
1: والعهدة على الراوي
0: مريض المحبة ما لهم داوي.
1: ايه في بعض الطرق الجبلية في تايوان.
0: طرق؟
1: اي يعني شوارع. لا تخرب الزيغة، أباك تزيغ صدق.
0: خايف أنا مرتجف.
1: وين خايف؟ ما شفت الخوف أنا بعينك.
0: بس أنت تشوفي في أم عيني.
1: أوكي تمام. المهم في بعض الطرق الجبلية في تايوان في قصة ما زالت للحين سكان تايوان يقصونها ويتكلمون عنها ويقولون
0: إيه؟
1: إن ما في حد قدر يحل هذا اللغز. لا لا لا هذا المارد اللي طلع لا لا أوكي. في قصة بنية
0: أيوة
1: شعرها طويل شنها ريبانزل بس شعرها أسود. ريبانزل هذا اللي فوق في القلعة هذا شعرها والأمير يصعد من شعرها كأن أسانسير.
0: شعرها
1: ميدن تايوان.
0: حلو.
1: هي المهم هذه البنية شعرها أسود طويل طويل طويل نفس كحل الليل.
0: أثمد
1: إيه؟ ولابسة فستان أبيض شزينها
0: مع بعض؟
1: أكيد لابسة فستان أبيض شعرها اللي طويل.
0: صح
1: أوكي. وفي ليالي تطلع هذه البنت بس عاد أي ليالي؟ لا
0: في الليالي الوضع.
1: لا أي ليالي؟ لا غلطان.
0: في الليالي المعتمد
1: فقط في وقت البرق والرعد
0: الماطرة.
1: إيه
0: والعواصف.
1: إيه
0: يا سلام
1: تطلع هي كأنها بنت المطر.
0: حلو.
1: إيه فاللي صار والعهدة على الراوي
0: أكيد
1: إنه القصة تقول إن هالبنت كانت مخطوبة حق شاب أنيق.
0: حلو.
1: وسيم
0: نفسي
1: كامل الرقي.
0: حلو.
1: إنزين
0: لا تطريني.
1: إيه بالضبط سبحان الله أشباهك أشباهك منصور.
0: إيه أشباحي.
1: وعدها هذا الشاب
0: أيوة
1: إنه يرجع من سفره.
0: حلو.
1: وخلاص يعني يسوون العرس ويعيشون في سبات ونبات ويخلفون صبيان وبنات.
0: هذا اللي يوم شعر طويل.
1: أم شعر طويل. يوم شعر
0: الأبيض.
1: إيه طول الليل والنار تحط زيت سدر براسها.
0: ما تطلع إلا وقت ال.
1: تطلع بس من المطر عشان تتذكر خطيبها.
0: أكيد اسمها قطرة.
1: لا. ما أعرف اسمها يعني أكيد تايوانية.
0: إيه قطرة بالتايواني.
1: إيه أوكي. المهم وهي مسكينة تطلع بالمطر. تتريا هالوسيم إيه من السفر. على فكرة كني قلت قصيدة عيبتني.
0: أنا حبيت القافية أصلا.
1: هي أوكي. هي. المهم والعهدة على الراوي. كل العهدة على الراوي. أنا مالي
0: شغل. هذا الراوي هذا شو عنده من عهد.
1: المهم تتريا يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع
0: شهر بعد.
1: لكن ما رجع الريال
0: أبدا.
1: تقول الرواية إنه بقت تتريا لين ماتت وهي طالع الطريق علو عسى يظهر الحبيب
0: يا حليل.

0: هاي قافية ثانية ها دير بالك ترى واي قافية ثانية عطيتك
1: ترى يلا أنا أحب القوافي
0: ومن هذاك الوقت يقولون بعض السواقين
1: السواقين
0: اللي يتمشون في الغابة بالليل علشان يقطعون المناطق
1: أيوة
0: دايما يلقون بنية شعرها طويل واقفة على حافة الطريق
1: تنتظر يا حليلها
0: ماتت هذيك ماتت هاي الروح
1: ايه اوكي
0: ما تتحرك ولا تتكلم ولكن بس ترفع راسها وتنظر لهم
1: يعني هي ما تشوفهم هي تشوف الدور الوسيم اللي هو انا
0: خلاص الحين هاي الروح اللي يمكن هي شريرة ولا مو شريرة اوكي فيقول لك اللي يصير
1: شو
0: ان بعض الناس يوقفون على بالهم بنية صدقية
1: فيسألون يتحرون عبرية
0: ايوة عسى ما شار تحتاجين مساعدة فيك بلا فجأة تطير وتختفي في ناس قالوا إن شافوا شعرها الأسود الطويل
1: مستوي جناحي
0: بمتار مالها نهاية يغطي الطرق اللي في الغابة
1: لا إله إلا الله
0: ودائما لما يضباب يبلع هذه البنت
1: تنكشف
0: أهل المنطقة عندهم عادة غريبة
1: شو هي؟
0: إذا اضطروا يقطعون بالليل الطريق
1: أيوة
0: شي يسوون؟
1: أكيد
0: يدقون هرنات عشان يخرعونها
1: بيب بيب
0: أو يكلمونها بكل احترام بصوت عالي لو سمحتي لا تتعرضي لنا كل واحد كيفه وأنا ضارب خط ولا تأذينا
1: يعني لا تسمع الكلام
0: واللي يصير هل فعلاً في ناس تقول إن هذه خرافة ولا أنت إذا قطعت الغابة في تايوان بتطلع لك مع الرياح أنت شو تقول لو لقيت هذه البنت
1: لا هذا أنا وصلت توينك
0: شو
1: هي البنت
0: وش فيها
1: مو تترياني
0: ما تترياك بس أنت مش أنت الوسيم
1: مو بنا
0: لا هذاك تايواني أنت ميد إن يو إي إي أنت تبعنا ما راح تروح أي مكان
1: سبحان الله
0: لا لا استريح وبتيك الدلة
1: عصور وسطى أنت شلتش
0: أي عصور وسطى للحين البنية تتريا هي وشعرها حتى مشط ما تمشطة واقفة في الغابة هي شو التحرى
1: بوديها الصالون
0: الحين أم خالد تقول أشرد بتوديها الصالون
1: مرحبا مرحبا مرحبا
0: حياكم الله قولوا لي لو فعلا مريتوا بغابة في سفرة من السفرات وكان فيها مثل هذه الخرافة أو الأساطير هل فعلا فعلا بأمانة تقدرون تمرون ولا لا
1: أنا من ناحيتي أموري وايد طيبة
0: ما أولك ما تخاف
1: أنا وين أخاف وانتي معاي
0: أنت شو بتعقني في حلج
1: لا
0: السالفة
1: لا لا لا بالعكس
0: شو بتسوي
1: أقولك بدور بنت أيوة. مع بنت تتصرف يلا
0: طباني أنا أكلمها
1: أنا أكلم بنات قدامك
0: عادي أنا رابية كلمها ليش تحطني أنا في السالفة
1: عادي
0: هي عادي عادي ما يخالف عادي أنا رابية وأنا بستسمح من حرمتك ما أقولها ما عليه ظروف السفر خلينا
1: ما يصير
0: لا لا أمبلا أمبلا هم عندهم عادي حلو حلو تمام
1: أريهم مع بعض كلم.
0: لا لا لا أرجوك لو سمحت أنت تكلمها موديتك أنا حاطت لك حاطتك شي يسمونه الستر وغطى في السفرة انت الحين شلت الغطى
1: بس في هذه أسولف معها
0: بس في هذه باقي الأشياء خلهم علي أنا بضبطك
1: حلو
0: هي الحين قولوا لي اللي تسمعوني مرات FM لو فعلا مريتوا بمثل هذه الأساطير هل بتجربون هذه التجربة ولا تخافون منها
1: أنا أشك إنهم أمورهم طيبة قلوبهم قوية
0: احنا فينا فضول عادي توقع أي شيء
1: تعال تعال تعال تعال منوتي
0: منوتي تعال ليش واقفة هني
1: ليش عندك تشوفني ما

0: الفريج. تدرين بدور؟
1: قل لي.
0: هاي الغنية هي على قصة هذه البنت
1: هي.
0: والوسيم. إنزين. لكن مو بهني السالفة.
1: شو؟
0: السالفة إن أم خالد والبنات اللي موجودات في اللايف.
1: نعم.
0: افتحن صالون من ورا شعرها.
1: لا تقول.
0: قلت ونص. اللي قصت شعرها اللي ما أدري بالها ما أدري شو واللي ما عارف شو ما خلوا شيء فيها مسكينة.
1: إنزين حلو إذا إذا إذا شايف السوق يمشي خلاص بنشتري إحنا بعد.
0: أي سوق الله يهدات شعر البنت.
1: ما يخالبه شو تسوي صار لها سنين تربي فيه.
0: عشان تترياها من شهر لشهر.
1: خلاص الحين الوضع اختلف ألزم ما عليها الكاري.
0: كفو يا أم خالد ترقعين السالفة. قصيتي ترات شعرها. بس مو مشكلة الحين وين بتودينا؟ خلصنا هذا الطريق مالك.
1: الحين أبغي أقول لك لما كنا قاعدين نمشي بأمانة.
0: الحين نمشي ولا في السيارة؟
1: لا الحين حيمكننا مساع نمشي.
0: هي.
1: يا رب تسلك لي.
0: والله حاولت.
1: أوكي يعني ما أباك تعيدة بس أوكي.
0: مو مشكلة.
1: المهم لما كنا نمشي مساع في شغلة لاحظتها على كبار السن ان هم يحملون عصايات من الخيزران.
0: حلو.
1: هذه العصايات اصلا هي مش للزين او العصي يعني يعتقد البعض انها تطرد الارواح الشريره
0: بعد.
1: هي
0: حتى في عصاته معكازه تمسك.
1: ايوه عشان يحمي نفسه هاي من المعتقدات التايوانيه. وأيضا أهما شو يسوون عشان يطردون الأرواح الشريرة؟ يحرقون الأوراق الذهبية في الأعياد.
0: يحرقوا ورق الذهب؟
1: لا مش ورق ذهب، ورق لونه ذهبي.
0: يعني مو ورق الذهب؟
1: لا لا مش ذهب.
0: أوكي.
1: ويعتقدون أن بهالطريقة هالفلوس توصل للأجداد في العالم الآخر.
0: وما عاد في عالم آخر؟
1: يعني إذا تبي تسلف يدك في العالم الآخر تقدر تطرش له ورق ذهب.
0: ليش ما اروح ازوره زين؟
1: لا لا ما يستوي يعني شو بدك بتدخل انت في هذا
0: العوالم الاخرى
1: مثلا. وعندهم الحلو ان في اجمل مكان عندهم مهرجان، ولكن هذا المهرجان يعتبر اغرب مهرجان في اسيا.
0: وديني
1: في الشهر السابع القمري.
0: انا احب اكون ذئب.
1: حلو. شلون الذيب شي يسوي؟
0: مع القمر
1: شي يسوي الذيب؟
0: أوه.
1: أوكي. يعتقدون الناس أن أبواب عالم الأرواح تنفتح.
0: يا سلام.
1: هي فشي يسوون؟ يقومون يحطون أكل قدام باب البيت.
0: أعبالي باب الأرواح.
1: لا في سبعة قمري الأرواح يتمشى في المدينة. أنت ما عليك لا ضايقة يتعرف تدل الدرب عندها نافيجيشن.
0: زين بتمشي.
1: هي وما واللي يصير ما في حد يسبح هاليوم بالليل. ممنوع تسبح.
0: ليش؟
1: اسبح نهار بالليل ما تسبح. يمكن الأرواح تبغى تسبح ما أدري. المهم لا تسبح.
0: وممنوع منهم شباب.
1: لا
0: بدش الحمام بتسبح.
1: لا لا لا تسبح بس بالنهار أو تتريا ثاني يوم من الممنوعات. ولازم ما تصفر في الليل ما تسوي
0: أبدا
1: أبدا. أنت قاعد تنادي
0: عليك.
1: لا لا تنادي علي بلابل كمون بس أوكي. وما يصير إن إذا في مكان ما في ناس قاعد تمشي في فريج ولا في شارع دير بالك تنادي أحد بصوت عالي
0: يا بدور.
1: لا يخطفوني الأرواح.
0: يخطفونك أنت ولا أنا؟
1: أنا يخطفوني.
0: عشان قلت لهم أنت وين؟
1: إيه إن قلت اسمي بدور عرفوا بدور هني.
0: شلوها.
1: إيه
0: البصارة.
1: لأن نعم.
0: لا أقصد يعني ما بصارة.
1: أنت ناوي ترد الرحلة بتاير الطيارة؟
0: يا بدور أجرب ترى ربعي هذي
1: تباني أعطيهم اسمك الكامل يكون يخفونك في العالم
0: أعطيهم
1: الآخر.
0: أعطيهم الجواز يوم
1: وطرش لك أوراق ذهبية عقب
0: بعد.
1: هي ما أنت والأجداد دير بالك. والشي والشي اللي صاير بعد ان في ناس وايد وايد وايد يخافون من ان حد يزقر الثاني وهما في مكان مهجور.
0: حصلتها.
1: شو
0: بيب لك اسم مستعار
1: فرضا عجبهم وخطفوني
0: ما يعرفون
1: ليش
0: يروحون يخطفون هذاك الاسم الثاني.
1: صح صح
0: يعني بدال
1: لا بالله خربنا
0: يا سبيكه.

0: الحين سبيتشا مسكينة قاعدة ببيتها
1: ما تعرفون سبيتشا ما بيون عندك.
0: وأجمل الأشياء اللي تصير في تايوان وهو قلنا عن الأكلات الغريبة، ولكن عندهم كرات عجين مشوية بلحم وياها يخنة.
1: يخنة؟
0: هذه اليخنة لعبتك
1: أدري.
0: هي يعني أكثر شيء أنا أقدر أسوي لك إياه الحين أنك أنت شو تسوي؟ أول شيء تقعد على النهر في اليابان.
1: هذا نهر؟
0: إيه نهر جاري.
1: حلو
0: تمام، وتتلذذ بكرات العجين باليخنة.
1: حلو.
0: وكأنك ما تدري أصب لك شوية ماي ولا شاي بابلز.
1: تقولي لا تسبح ولا تسوي.
0: لا ما قلت لك لا تسبح، أنت بتنقز بالنار سيدة. ليش الأخ دلفين؟ قعد مكانك كل ما شفت ماي نطيت. وفي أملت المحار،
1: ها؟
0: بيض ومحار ونشا بطاط وصوص حلو مالح يسوون لك إياه كأنه أوملت عجة.
1: عجة.
0: عجة المحار.
1: هيه.
0: وفي لحم مطبوخ بطريقة الثلاث أكواب.
1: هاي شو بعد؟
0: صلصة صويا.
1: أيوة.
0: زيت السمسم.
1: حلو.
0: وريحان. يخلطون
1: في زهرة الليلك؟
0: لا زهرة الليلك هذه تشمها ما تاكلها.
1: أوكي.
0: إيه يعني يا بالخشم يا بالريل بالحلج. لا لا لا. وفي للأسف بعض الأكلات اللي تعتبر من الأكلات اللي خلنا نقول رائحتها نفاثة، في وايد شعوب بالعالم يأكلون أكل
1: أصاره.
0: مثل الجبن اللي منتهي أو مش منتهي، المخمر اللي يسوونه أو اللي في العفن أو اللي في هاي الأشياء، تعتبر هذه من الأشياء اللذيذة اللي تنوكل
1: مقدد.
0: في المقدد. لا مقدد ناشف معلقة، لكن مثل الأجبان الفرنسية عندك، مثلا عند جبنة المش، الفسيخ، التوفو، الستينكي توفو اللي هو رائحة النفاثة، هذا نفس الشيء. هذا البعض يعني يشمه حتى قبل لا يشوف المطعم من كثر ما أن ريحته توصل من على بعد ميل. فالناس اللي ما تحب هذا الأكل بريحته النفاثة ما يفكر أبدا أنه يجرب مثل هذه الأكلات.
1: أنا أحب أجرب كل شيء.
0: أنت عادي عندك؟
1: إيه.
0: طبعا أشهر مكان في تايوان هو اللي اخترع البابل تي، وهو مشروب وايد عالمي اخترعوه أصلا في تايوان. تاروكو جورج.
1: منو؟
0: تاروكو جورج.
1: على قلبك.
0: أوكي. و
1: كاروكو بروكو.
0: إنزين تاروكو جورج هو وادي رخام عملاق.
1: لعبتي بفرش البيت عندك كل رخام.
0: زحلق. هي زحلق على الرخام. وفي جبال كبيرة وأنفاق محفورة بالصخر، وفي جسور معلقة، كل منعطف كأنه فيلم الأفلام. هذا لما تروح تاروكو جورج. في بلدة موجودة في اليابان اسمها جيوفين، أو عفوا في تايوان اسمها جيوفين، هذا ألهمت فيلم اسمه سبريتد أواي. ما أدري إذا شفت هالفيلم، ولكن هي شوارعها ضيقة، فوانيسها حمراء، ضباب، بيوت قديمة، وفي الليل كأنك تدخل قصة أسطورية.
1: يا سلام، أنا أحب القصص الأسطورية.
0: وفي ناس اللي يحبون الأبراج العالية، في كان في تايبي 101 كان أعلى برج في العالم، والمصعد اللي فيه يعتبر الأسرع عالميا. و من الأشياء الجميلة أنك تلقى ناطحات سحاب في تايوان، وفي تطور عمراني وتكنولوجي وايد ملموس ومحسوس لما تروح تزور اللي هو تايوان.
1: أنا ودي أنا أعيش الأجواء هذه.
0: منصور
1: على فكرة أنا هوليوودي.
0: كيف يعني هوليوودي؟
1: يعني مع الأفلام.
0: تحب يعني تكون مخرج في يوم من الأيام؟
1: إيه بروح هناك.
0: إنزين كم المعروفك عيل؟
1: شو؟
0: وسوي لنا إخراج فيلم والبطلة أنا ونسوي شعب.
1: بس عند الحافة هناك؟
0: أنت تباني أطيح؟
1: لا أصور.
0: ليش؟
1: في لقطة بسويها.
0: لقطة؟ الله يخوفي هذه من وقعت من على الحفة.
1: لا لا لا لا أنت بس جربي وثقي فيني ووقفي.
0: منو يثق فيك؟ أنت ثق فيك؟
1: ليش؟
0: لا لا سامحني. أنا أقول أخذ فاصل وأروح أمدد رويلاتي، لأن راح أوديك أماكن مرعبة
1: بعد
0: ترعب نفسك
1: غير اليوم شعر
0: وتقلق منامك
1: إن شاء الله.
0: زهب نفسك
1: يا

فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.

0: هي يا بدور قولي لي، من بعد هالأجواء الحلوة الطيبة والشاي البابلز اللي يقند الراس،
1: أيوة،
0: مو بآن الأوان إن نرتاح شوي؟
1: بريحك الحين، تبغي راحة؟
0: يعني نروح الهوتيل.
1: تبى الهوتيل؟ أنا بوديك منتجع فاخر،
0: لعبتي،
1: بس حق الناس الهاي كلاس والأغنياء.
0: ها؟
1: هي.
0: يعني أنا حين هاي كلاس؟
1: أيوة أيوة، أنت حين في آي بو.
0: أنا في آي بو؟
1: أيوة.
0: إنزين وديني، يلا راضي.
1: هذا المكان بتستمتع فيه.
0: حلو.
1: ولكن خلني أقول لك قصته. أوكي.
0: بعد له قصة؟
1: إيه ترى أنا أحب أوديك الأماكن اللي فيها قصة عشان تستانس.
0: أهم شيء ما في ما وراء البحار والمحيطات والسوالف هاي.
1: اسمع القصة.
0: ها يلا. أشو؟
1: في سبعينات القرن الماضي.
0: حلو.
1: ما وديتك بعيد. كان في مشروع ضخم على ساحل تايوان. المنتجع اللي بوديك إياه. الفكرة كانت إنه ينبني منتجع فاخر حق الناس الرتش والهاي كلاس.
0: مثلي.
1: والمنازل بنوها أو المنتجعات هذه بنوها على شكل صحون طائرة دوارية.
0: طبق.
1: طبق.
0: هيه.
1: وتطل على البحر بشكل مباشر.
0: حلو.
1: كان الكل يتوقع انه بيكون هذا المشروع افخم منتجع في اسيا.
0: يا سلام.
1: وبنسوي ريزرفيشن.
0: انا حبيت ريزرفيشن.
1: ايه. لكن قبل ما يكتمل المشروع
0: شو صار؟
1: بدا كل شيء يتغير.
0: ها؟
1: كل شيء تغير.
0: شو صار؟
1: من وين ابتدي؟ يا جرح الندي. في البداية
0: أيوة
1: صارت حوادث متفرقة مع العمال المساكين.
0: يا حليلهم.
1: اللي الشنقل وطاح، اللي طاح من فوق الصخرة، اللي طاح من فوق المدري شو، المهم كلهم تعوروا وماتوا.
0: حفا.
1: وبعدها بدت الشائعات تنتشر بسرعة.
0: ويتروح
1: بعضهم قالوا إنه يسمعون أصوات حد يدق البيبان عليهم، وأصلا ما في حد في المنتجع. دقوا الباب.
0: تحين مدتني منتجع ما خلص؟
1: بلا خلص، بس ما حد قدر يسكن فيه.
0: هي.
1: الحين بابا طلك الباب، دش داخل تشود ما تطلع.
0: حلو.
1: آخر شيء أقسموا يمين إنهم شافوا ظلال تتحرك بين المباني لما تغرب الشمس.
0: ليش؟ أروح أستجم أرتاح.
1: تبغي إثارة؟
0: ليش إثارة؟
1: لا تعجبنا الإثارة، ما عليك أنت.
0: أوكي.
1: كانوا العمال يرفضون أن يشتغلون في هذا المكان بالليل من كثر ما أنهم ميتين من الخوف، ويقولون أن المكان وايد مختلف لما يصير الليل، حتى الحراس كانوا يخافون أن يقعدون بروحهم.
0: ذمتك أي حارس اللي بيتم؟
1: وين يتم؟
0: ما أدري.
1: يا الآن وراح ردين عليك.
0: هي.
1: مع مرور الوقت الشركات الكبرى اللي استثمروا في هالمكان قالوا أبويا بين البايع والشاري يفتح الله، أورفوار يا صاحبي،
0: بحلها لهم،
1: مع السلامة. توقف باقي المنتجع من بنيان.
0: أنا بحل المشكلة.
1: وبقى المنتجع مشهور ومهجور.
0: مشهور ومهجور؟
1: هي الناس ذبحة عليه
0: ومودتني عليه
1: عشان يقولون لك إنه والله وين صرت تقول رحت المنتجع المشهور المهجور.
0: شو رحت؟
1: ويقولون بعض الزوار إنه كانوا لما يدخلون المباني يحسون ببرودة شديدة رغم حرارة الجو، كأنها قشعريرة، واللي جايبين كاميرات كاميراتهم وقفت فجأة وما قامت تشتغل، وبدأوا يسمعون. شو تتوقعون؟
0: سؤال سؤال.
1: خطوات.
0: أنت مودتني أنا خاف ولا أرتاح؟
1: خاف.
0: وانت شو؟
1: أنا ما خاف.
0: في قلبك صخر جلموت؟
1: ما حن علي.
0: إي والله.
1: الحين بخلي لي تتمشى وياه.
0: شيليها شيليها، ما أبغي، خلاص.
1: لازم تفهمون أن هذه الأماكن الناس تيها من كل صوب
0: عشان تخاف،
1: عشان يعيشون المغامرة. واسمك رحت منتجع الطبق الطار.
0: لحظة لحظة. بدور بدور.
1: نعم نعم.
0: بدور بدور.
1: أسفة خذاني الموضوع.
0: احنا من البداية وقعنا على معاهدة بيني وبينك.
1: ما وقعت، قصيت عليك، أعطيتك ختم، مو بختم، ختم أم سعيد.
0: والختم شو؟
1: أم سعيد اللي متفقة وياه كان. لا
0: قلتي لي بحافظ عليك لين ما رجعك.
1: محافظة عليك أنا الحين، ما بسفيك، بس الزيغ، بس الزيغ، ما في شيء.
0: طلبت منك
1: المكان مكان. هذا أصلا الناس يقصون تذاكر ويروحون لتايوان بس عشان يزورونه، يعني أنت محظوظ،
0: يعني ماخذين تذكر عشان يخاف،
1: عشان يعيش الرعب في تايوان. لكن السؤال
0: شو؟
1: هل هذه كانت مجرد مصادفات وحوادث بناء وعقب صارت لأسطورة، ولا صدق إن في سر مدفون في هالمنطقة؟
0: أكيد في شيء
1: وما في حد كشفه. روح احفر.
0: لا بحفر
1: بلا،
0: ولا بسوي شيء. أنا بسير بطلعهم من هالمكان.
1: تقدر؟
0: إيه. هديني بس.
1: أنا هدتك.
0: لا لا هديني أكثر.
1: أحس رايح ما بترد.
0: لا لا لا هديني.
1: لا.
0: هديني بس.
1: يحا.
0: اصبري ما خليت كشتك تطير هناك وتكوني أنت الأسطورة من وراهم.
1: والشائعات ارتبطت بعد في منزل أو منازل اسمها سانزي. سانزي يو اف او هاوسز في تايوان، والى الان ما في ادله تبين ان هل هذه الظواهر الخارقه اللي قاعد يتكلمون عنها حقيقيه ولا مجرد خرابيط.
0: انا اتوقع نفس سالفه ام الدويس وربعها عندنا، شي يخوفون الناس عشان
1: كاميرات الناس يروحون يبون يصورون في هالمكان تخترب.
0: انا حاط هناك هذا استشعار قاطع ارسال الكاميرا.
1: ليش؟ متحف اللوف؟
0: لا
1: ها
0: شمها اللي يبغي يزور ليش يصور.
1: صح صح وجهة نظر. عموما انتو ايش رايكم؟ هل مستعدين ان تعيشون هالتجربة لما تزورون تايوان، ولا انتو من الناس اللي وايد تخافون؟
0: لا لا كلهم ما شاء الله عليهم قلوبهم قوية ومعاي لا يحاتون.
1: ما حد بوديكم بداية الا منصور،
0: بس اتبعوني.
1: هذه كانت بعض المنتجعات الغريبة الموجودة في اليابان. أو ليش هاي ثاني مرة أقول اليابان؟
0: ما أدري
1: عنه. لازم أوديك اليابان.
0: لا
1: إيه بس مو بالحين عاد.
0: إيه.
1: يعني in the future.
0: أنا حبيت تايوان. الفيوتر تايوان. أكثر من اليابان.
1: هي هي هي. in the future إن شاء الله بنوديك تاكل خلص. هناك في اليابان تطبق أمورك. عموما توم يام سوب وين؟ هذيك تايلاند.
0: أوكي.
1: أنت خربت المنيو الدولي. عن نفسي أخاف أم خالد تقول جبرني الشوق ما تروح.
0: لا تحاتين أنت، هات الجدر بس.
1: الياسية تدريني أنا صدق، وعلى فكرة عادي يكون صدق ومش خرافات، وعندي ليش؟ أدلة وبراهين تثبت هذه الأشياء. شوف دايما دايما يعني تصير أشياء مثل هذه في أماكن مهجورة إلا ما يكون فيها بعض الأشياء المخيفة أو الأبنورمال بارانورمال أكتيفيتي.
0: أسي ترى قبل فيه السوالف هاي
1: زي.
0: بس الحين ما فيه.
1: ليش ما فيه؟ شو سالفة مدنة والعفاريت؟
0: لا تروعين أنت معاي قلبكم مطمن وياي، بس لا تحاتون.
1: إذا خلص لا تروح اليابان يوم أنك تزيغ. بعد قلت اليابان
0: ما أدري
1: شوفيني اليوم.
0: ما أدري والله.
1: لأن أنا كنت بروح اليابان أصريت توديني تايوان، عقيتها في راسك.
0: عادي اي اول مره.
1: ما علي ما علي، وعد مني بعد اسبوع اوديكم اليابان
0: ان شاء الله.
1: انزين عموما في تايوان في اشياء جميله مخيفه في نفس الوقت، هل انتم مستعدين ان تجربونها ولا خوافين؟
0: جربوا ما عليكم
1: ما عليكم.
0: ايه.
1: بناخذ هذا الفاصل
0: يلا.
1: ومن بعدها بنرجع نتواصل معاكم وبنشوف اراءكم حول موضوعنا على التيك توك آت إمارات اف ام راديو. شاركونا وقولوا لنا فعلا فعلا فعلا منو فيكم يخاف ومنو فيكم ما عنده أي مشكلة.
0: نشوف
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: ترين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيوان، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذجا رائدا في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة المتمسكة بهويتها والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.

0: تدري ان موسيقتهم حلوه؟
1: هي هم وايد يتعمدون انه يعزفون على الموسيقى او الات الموسيقيه الخشبيه.
0: انا اعرف اعزف عليهم.
1: تعرف؟ ايه تحدك الناي.
0: اسالي الياسمين.
1: يا مرهف الاحساس.
0: صح. اعرف ولا هاي؟ تذكرين هاي؟
1: شو هي؟ اكسليفون اسمهم.
0: شو اسمه؟
1: اكسليفون. اكسليفون.
0: تليفون.
1: مو بإكس تليفون، إكسليفون.
0: أوكي.
1: الحلو في الموضوع منصور في هذه الأماكن الجميلة في تايوان إنك أنت تشوف عاداتهم وتقاليدهم الجميلة اللي يمكن وايد ناس يكونوا مختلفين عنهم. هم أول شيء عندهم عادات خاصة في الزواج.
0: وصلنا.
1: إيه.
0: عيالنا من الله خير.
1: إيه. أول شيء عندهم قراءة توافق العروسين. هي. تمام؟
0: هي.
1: قراءة تخص المعرس والعروسة.
0: كيف يعني؟
1: بعض العائلات خصوصا التقليدية يستعينون بخبير التقويم الصيني مثل هذا اللي

0: يعني يعرف القمر والشمس وما ادري شو التقويم الصيني وهالسوالف. ايه اي مجره اي انت مو المب معاي
1: انت تقولين
0: يختارون خبير يقرا التقويم الصيني التاريخ الصيني الشمس والقمر والاشياء والكواكب ويختار لهم افضل يوم حق الخطوبه وافضل يوم حق عقد الزواج وحتى افضل ساعه انك تبدا فيها الحفله.
1: عقل يا سيد قلت يعني تيوزله ولا ما تيوزله؟
0: ايه ايه عليك نور يا الياسية. فمثلا انت الحين سووا لك الخطبة الخميس قالوا لك اخطب يوم الخميس مثال مثال
1: ايه
0: انت تايواني مو بتايواني زين
1: نسبة.
0: قالوا حق التايواني اخطب الخميس الساعة خمس خلاص خطب خمس خلص وافقوا انتهى يروحون عقب مثلا يوم الاثنين يكون عقد الزواج يعقدون الزواج في الساعة الفلانية.
1: حلو
0: الحين يبون يسوون حفلة لا شوفون الخبير أي يوم يمكن اليوم المناسب في الساعة الفلانية يكون يوم الجمعة هم مسوين عقد القران الاثنين يتريون عاد إيه لين ما أتي لبركة
1: حجز ولا لا
0: إيه لا ما في حجز في بركة ولا ما في
1: أوكي.
0: ومن أهم اللحظات في الزواج إنه يقدمون العروسين الشاي حق أبوهم وأمهم ويدهم ويدتهم وكبار العائلة
1: وصلنا حق الشاي يعني
0: كرمز حق الاحترام والامتنان إنه يزاكم الله خير إن أنتوا ربيتونا وبعدها كبار السن
1: إيه؟
0: وعميد العائلة يعطيهم هدايا ومظاريف حمراء كلها فيها فلوس نوط ينطح نوط
1: هذا اللي هو أنتي
0: لا
1: أنت عميد العائلة
0: أي صح أنا عميدة العائلة صح أه. بس في التايوان أنا مو بعميدة
1: يعني تقعدين معهم
0: مثلا إنزين ودائما العروسة تبدل فساتينها كل شوي يعني إحنا بعد الحمد لله عندنا فستان واحد مال العرس هما لا 6-7-8 ألوان عشان تزيد البركة والخير والسعادة
1: ما تطبق هالموضوع عندنا
0: هي. ودائما في حفلات يعني. الزواج غالباً تكون القاعات وايد ضخمة ومئات الضيوف يحضرون وكل الأطباق اللي تقدم بحرية وأكلات فاخرة وهذا يعتبر رمز وكرم من أهل العروس والمعرس حق الضيوف
1: يا سلام
0: لازم لو بس رايح كافيار راجع نغر رايح ربيان راد
1: ما عندنا شغلة
0: هذا هو
1: يعني مخالد متبوس لا
0: هي ما
1: هو شربيان أوكي
0: ما في نهائياً
1: هي.
0: أما فلما يبون عيال واستقبال المولود ففي عادات تايوانية ما أعتقد حد يسويها في كثير من العائلات ما يقاوم العائلات هذولة أنه يحتفلون احتفال كبير يعني ما يرضون بالشيء الصغير لازم أكبر احتفال في الدنيا عندهم بعد ما يمر شهر على الياهل عشان يطمن الجميع ان الياهل بخير وصحته وعافيته تمام وان الحفله اللي بنسويها فيها امان لحياته.
1: لحظه هذا اللي يقول لي شو رايك نروح على الاقل انت عشان تراك انت تقول متقاعد انا بعدني على راس عملي.
0: صحيح ما يصير.
1: انت فاضي انا مو فاضي.
0: شفت؟ هو يطفي الليتات انت ما تطفي الليتات بعدك؟
1: ايه.
0: البيض الاحمر يعتبر من اشهر العادات ان يوزعون البيض المسلوق المصبوغ باللون الاحمر على الاقارب والجيران واللون الاحمر يرمز الى فرحه وحياه جديده وان احنا جايين ياهل في البيت الام لها شهر راحه في الفراش تقعد في البيت شهر لانها جايبه بيبي مثل الاربعين عندنا هم عندهم شهر كامل الام مرتاحه ما تسوي اي اعمال منزليه
1: وتتلقى يبول هالبيض
0: اي لا البيض هاي هدايا وزعون حق لوادم ان ترى عندنا ياهل في البيت نيشان يعني
1: ياني باجر دياي
0: هي طبعا هي.
1: وزع بيض
0: بقوي لان ياك ياهل ولي العهد الحين انت جاي انك بيمسك اسمك وبإن شاء الله بيضبط اموره وبيصير من كبار الشان
1: لحظه
0: ها
1: كلهن رحبا بالفكره
0: هي مدلع الأم وما تجيس شيء تبين
1: ترقدن شهر
0: وعلى فكرة ويساعدونها على التعافي ويبوا لها خبراء في المساج والثيرابي ونفسيتها تعبانة يكلمونها والياهل ما تدري عنها ودارة بس يبون لها عشان ترضع يعني الأم في رفاهية ما بعدها رفاهية
1: نسوي سكب لها الفقرة
0: لا
1: ها.
0: في تدري أقول لك شيء؟
1: شو؟

0: شيء ما ادري اذا البنات يأيدوني ولا لا،
1: اكيد بيأيدوني.
0: لا لا لا ما ادري اذا شافوه، يعني شفت فيديوهات لسيدات عربيات عربيات من كذا دوله في يعني في الوطن العربي، ان يروحون تايوان والصين واليابان. اليابان شفت ثنتين، مو بس يقعدون شهر، عندهم منتجعات خاصه حق الام اللي توها والده.
1: تو المنتجع اللي مودتني على مودتني
0: هذاك رعب، ما تقدر تودي حرمة توها مربي.
1: لا يستوي. لا انا بروح هذا.
0: انت بتروح انت؟
1: لا لا بودي انا.
0: شو الاجرام؟ انزين ف يروحون ويصممون انه ينولد الياهل في الصين او في تايوان او في اليابان، يعني هاي الدول، حتى في تايلاند دول شرق آسيا، لأنه وايد يكون عندهم سيرفس خاص ومنتجعات خاصة حق الأم. فليش لا تسأل ولدك وين مولود، يقول لك تايواني صح ولا ليش؟ لا
1: لا لا والله ما بقول له تايواني،
0: ها
1: بقول والله الأم اللي عايشة رفاهية
0: هي، لأن أمك تبي تترفه،
1: هني بسوي لها تايوان تايواني بوظبي
0: مثلا. في عادات وتقاليد أيضا حق الجيران، لما ينتقلون لمنزل جديد دائما يقدموا لهم الناس اللي حولهم هدايا بسيطة أو حلويات عشان يتعرفون عليهم. هاي الحركة نفس اللي عندنا
1: بالضبط.
0: ويحافظون كثير من السكان على الهدوء عشان الجيران ما ينزعجون، وهالمفروض نسويها دائما. وإذا صار حفل قد يسبب إزعاج، فدائما يسألون الجيران تسمحون لنا نسوي حفلة بمناسبة كذا، في مجال إذا تسمحون لنا للساعة كذا، إحنا بنشغل غاني وبنسوي كذا، يعني ما ودنا نزعجكم، فيكون في استئذان قبل لا يسوون الحفلة.
1: افرضي الجار بعد عنده واحدة مربية،
0: خلاص يحترمون يروحون يسوون مكان ثاني.
1: وين؟
0: يشوفون أحد الأقارب والأصدقاء يسوون بارتي هناك. وفي عادات حق اليهال إن من يومهم صغار يشجعونهم دائما على إنه يحترمون الكبار، وغالبا يعلمونهم كيف يردون بكلام طيب ومهذب وراقي، وكيف يعرفون يشكرون. والأهالي في تايوان يهتمون في التعليم بشكل كبير، عندهم سالفة المدرسة شيء قدسي، يقضي الكثير من الأطفال وقت إضافي في الدروس والأنشطة، ما يهدون الولد لين بالليل وهم يدرسون فيه. في الأعياد اليهال يحصلون على عيدية نفسنا بس بظرف أحمر،
1: وفيها الظرف اللي ورانا
0: وفي فلوس حق اليهالو عشان يستانسون. ودائما
1: سمعتي الياسية
0: هي.
1: هاتي ظروفك الحمراء.
0: تمام، احنا بنفسجية.
1: ها
0: انا بنفسجي دائما.
1: لا ابوي الظروف الحمراء.
0: اوكي، وإذا قدم لك أحد هدية في تايوان عيب أنك تبطلها قدامه.
1: ليش؟
0: تريا لما تروح البيت، لأن بعض الناس يشوفون إذا أنت بطلت الهدية وايد عيب والمفروض ما تسوي. يعني
1: شو عيب؟
0: لا لما ترد البيت اللي قافة مو بزينة. وأيضا لازم تحترم الكبير، هذا جزء من ثقافتهم. وإذا لقيت واحد في الباص معاك في القطار كبير بالسن، تقوم عشان هو يقعد. هذا الشيء احنا فينا هالخصلة ومتربين عليها، ان نحترم كبار السن. انزين، لما يزورون الاماكن للصلاة عندهم سواء كان المعابد او غيرها، كثير منهم يشعلون البخور وحسب معتقداتهم وديانتهم طبعا. لكن لو سافرتوا الى تايوان ودعوكم لعرس تايواني، هل تتوقعون ان انتم بتلتزمون بعاداتهم مثل ان تقدمون الشاي حق الكبار، ام ان انتم بتستغربون من هذه العادات التقاليد تحسون لا مستحيل تسوونها؟
1: لا لا احنا متعودين شي
0: عادي، نصب شاي قهوة اللي ودنا، يعني ما يفرق صح ولا لا؟
1: طالعين رحلة.
0: هي رحلة. فعشان شي اليوم انا اقدر اقول هذه شغلة غريبة عجيبة من العادات والتقاليد للشعب التايواني، وهي حلوة ولطيفة. في النهاية كلها تعتمد على الاحترام والتقدير للطرف الآخر في علاقاتهم مع بعضهم البعض.
1: وبالعكس هذه حلوة أصلا
0: صح؟
1: يعني هاي من الفوائد اللي واحد ممكن يتعلمها أو يتعايش معها.
0: صدقت،
1: وهذه أوردي نحن عايشينها هني.
0: صدقت. بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل معاكم في الفريج.
1: هاتي الظروف، هاتي الظروف يا سيدي.

0: راسي يا قومي لا ترقدين.
1: ليش ترقد ولا بترقد ولا شيء؟
0: ها
1: الحين بعد بتسمعون مني من الأشياء الجميلة الموجودة في تايوان، وأعتقد أن بعدهم الناس ما شبعوا من القصص.
0: أدري.
1: وأنا قصصي ما تخلص.
0: أهم شيء ما فيها رعب.
1: لا غابة ونهر جاري وتتمشى. ترى على فكرة الطبيعة حلوة.
0: لحظة شايلة منصور مو بهايدي.
1: ما يخالف هايدي. الحين عندك أغنام، كنت في يوم من الأيام لما كنا في جزر بارو.
0: هي.
1: الحين أنت الحين قاعد تتمشى بين وتزقزق بين العصافير.
0: أنا أزقزق بين العصافير؟
1: يعني أنت عصفور.
0: أنا؟
1: عصفور نه. هذا
0: والله
1: أنت.
0: مو بعرف.
1: تسمع قاعد يزقرك ربيعك.
0: إيه.
1: لكن يقولون أصلاً حلو إنك تروح الغابات في تايوان بس.
0: بس شو؟
1: مش كل شيء تشوفه.
0: وتهددني.
1: مش كل شيء تشوفه بالغابة تصدقه.
0: إنزين.
1: إيه يعني نظام تصدق كل شيء تشوفه ترى عادي تطيح في شر عمالك.
0: كيف بعدتي؟
1: أنا بقول لك.
0: يعني إذا شفت العصفور الحين ما صدقه؟
1: لا احتمال ما تصدقه، يعني العصفور قص عليك، يمكن مو بعصفور، يمكن أسد.
0: العصفور أسد؟
1: أيوة في الغابة كل شيء توقع، يمكن يغيرون، كل واحد متغير يعني.
0: ما يصير.
1: ماخذين الأدوار مبلم مبلم.
0: هذا وين وهذا وين؟
1: يمكن أشباح.
0: زين ليش مودتني؟
1: عشان تخاف، فهم؟ بعد محلل التكت، فهم دافع ميال، زين.
0: أوكي.
1: في إحدى القرى الجبلية القديمة.
0: وصلنا.
1: في تايوان.
0: يا سلام.
1: كانوا السكان يحذرون أبنائهم من أن يتمشون بعد غروب الشمس وين؟ في الغابات اللي حولهم.
0: هذا صح.
1: إيه يعني يا وليدي لا تطلع بالغابة، ذبحتني ما تسمع كلامي أنا وأمك. ما هو شي كان يقول له التايواني.
0: بالتايواني
1: إيه. بس يعني ترجمة فورية.
0: حبيت.
1: أوكي حسبي الله على بليسك من صبي ما بس هو بالتايواني. المهم عشان ما يطلع الغابة لأنه هو نزغة ما يقر مكان واحد.
0: أدري.
1: إنزين وقالوا إنه مو علشانهم خايفين من الذئاب، لا ولا من الحرامية.
0: عيال من شو؟
1: من الثعلب الأبيض.
0: الثعلب الماكر ما غيره.
1: إي هذا اللي قص على ليلة.
0: أيوة.
1: لهذاك ليلة والذيب. اوكي خل نسوي ثعلب.
0: لا لا انا حين بس خبصت لهذا وانت مو بخابصه الرسوم.
1: ما يخالف ما علي. ما كان في ثعلب في هاي. المهم الثعلب المكار اللي كل الدياي في الرسوم تحركه. المهم الثعلب الابيض هذا قصته قصه.
0: انزين شو قصته؟
1: كانوا يقولون ان هالثعلب مش حيوان عادي ولكن روح قديمه عاشت مئات السنين.
0: روح الثعلب.
1: إيه روح قديمة عشت مات السنة.
0: أوكي.
1: إنزين. لين ما صارت هذه الروح تقدر تتشكل من ثعلب إلى إنسان.
0: الثعلب يستوي إنسان.
1: إيه تكنولوجيا في تايوان أنت كل شيء يصير. إيش على بالك زر يدقق تحول بني آدم.
0: حلو.
1: في واحدة من الليالي.
0: صار.
1: كان في شاب وسيم. ناي لعبتنا. ايه كل الشاب الوسيم
0: ناديتيني.
1: ايه هذا الشاب الوسيم التايواني كان راجع حق قريته تمام عبر طريق جبلي اشجار وضباب من كل صوب. انت تسمع الضباب تعرف انه في كارثة لان الضباب كله يا يبلع البني ادم يا يجيب الارواح.
0: انا ما اعرف السموك ماشين ليش جايبتنها وياك في كل حلقة.
1: علشان اثارة وساسبنس. أوكي؟
0: أوكي.

0: مكارة لأنها هي الثعلب.
1: حلو.
0: يعني يتحول على هيئة إنسان إنه الثعلب لها. طبعا هذا الشاب الوسيم اللي قاعد يتمشى في الغابة
1: بالليل
0: الملقوف شو سوى؟ حس بالشفقة، شفق عليها،
1: شفق قطبي،
0: كان يقول لها سمعيني يا بنت الناس، أنا ما عندي سيارة آخر موديل، أنا بتمشى معاك لين دل بيتكم. وكانت تسولف معاه وتضحك ويتسامرون
1: أطراف الحديث
0: هذا يتجاذبون أطراف ولكن يتسامرون لأن الدنيا ليل
1: ممنوع يطلع.
0: ولكن حس الشاب الوسيم
1: على
0: إن في شيء غريب.
1: شو بعد الغريب؟
0: كل ما حاول يطالع وياه البنت كانت تخوز وياها، يعني مستحية، فهمت الحركة؟
1: إيه فيها حية.
0: إيه ولكن بعد دقايق لمح من طرف عينه شيء يتحرك وراه.
1: وراها هي ولا وراها؟
0: وراها هي. شو طلع؟
1: ما أعرف.
0: ذيل أبيض طويل لأنها الثعلب المكار.
1: سبحان الله.
0: إيه كان يخترع ويخاف.
1: هو
0: كان يتذكر كلام كبار السن في القرية، إذا رأيت ذيل الثعلب لا تلتفت،
1: لا تظن أنه يبتسم،
0: أي ولا تنادي باسمه،
1: عيل
0: سو عمرك ما شفت أنت وحطت يدك وصلت وسو عمرك أنك ما شفت شيء،
1: يفتح سبرنت ويطير،
0: ولازم تقعد تدعي وتصلي لين توصل المكان. فجأة اختفى الضباب، شاف حوله ما لقى ولا حرمة ولا آثار أقدام،
1: وين
0: ولا
1: اللي بوصلها؟
0: صوت خطوة اختفت في الضباب. في الغابة الهادية لقى ثعلب أبيض واقف فوق صخرة بعيدة،
1: غير اللي
0: لا هي نطت
1: نفسها
0: راحت هي. إيه كان يستدير بسرعة ويركض لين القرية.
1: ليش؟
0: يرتجف خايف، شاف الثعلب المكار.
1: كنت بطل وما أدري شو.
0: لا كان يقول له واحد من كبار السن، أنت كنت محظوظ لأنك ما تبعتها، في ناس يقولون إذا تبعتها الثعلب لأعماق الغابة عمرك ما راح تشوف قصة باب بيتكم.
1: حلو.
0: هل كان مجرد ثعلب عادي؟ ما حد يدري. هل كان هذا الثعلب فعلاً هو اللي شوه الضباب وموجود كروح منذ آلاف السنين؟ ما حد يعرف. هذه الحكاية هي جزء من الفلكلور الشعبي في الصين وتايوان، ويعتبر روح الثعلب من القصص الدائمة اللي تنقال حق الأطفال. لو أنت كنت رايح تايوان بتمر الغابات عشان تشوف الثعلب ولا خواف أنت؟
1: أنا خواف
0: ولا دياية؟
1: هاتي الثعلبي.
0: شو بتسوي؟
1: أنا أعرف كيف أتعامل مع الثعلبي.
0: شو بتسوي؟
1: ما قصيت لذيلة حطيت ميدالية عندي.
0: تذكر يوم قبل كانوا يسوون شيء ذيل ثعلب ما أدري شو؟ للحين؟
1: إيه.
0: على بالي كنسلوا.
1: كيف تكنسلوا؟
0: ما أدري، يعني حركة قديمة.
1: عفو عليك بس.
0: إيه وحوش والله تجيبونه من ذيلة. زغت أنا.
1: الثعلبي.
0: إيه للحين إيه والله رشة سكر. أوكي ما كنت أعرف. عموماً. اللي يشوف الثعلب الأبيض بيكون له جائزة من أهل القرية علشان تفكونهم من هالروح اللي طارد الناس في كل مكان.
1: يا سلام.

موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج

0: الياسية وذنا نلبي طلبته إن شاء الله باكر باكر بإذن الله. وهذه بدور وعد وعهد إنها إن شاء الله تحط لك الأغنية اللي تبغينها.
1: ليش ما قلتي من قبل؟
0: أي والله
1: ليش؟ لماذا؟
0: للأسف قالت في نهاية البرنامج.
1: في نهاية البرنامج ما في مشكلة،
0: لكن باكر باكر باكر باكر
1: طبعا باكر. أنا وايد سعيدة إن إحنا استمتعنا في هذا الجو الجميل في تايوان، وأعتقد إن وقت الرجعة لازم نتكلم عن وايد أشياء منصور. أولها أني أنا وايد أستمتع بالخرافات والأشياء اللي تصير في كل قرى العالم والأماكن الحلوة هذه. ليش يا أخي ما تستمتع أنت؟
0: لأني أنا الحق للتجارب اللي تحطيني فيه.
1: ما علي، تنجز تعليك
0: أنت في
1: تنجز.
0: كل مصيبة حطتني أول واحد فيها.
1: أنا علشان مصلحتك أبيك تنشهر بين الناس، أبي الناس يقولون إن منصور الفارس المغوار.
0: أي فارس مغوار؟ حطتني صارع يا نانوة،
1: ما يخالف.
0: أرواح طاهرة،
1: بيف أور تشيكن،
0: جوس
1: جوس. أوكي جوس منصور يبغي جوس. شو تبغون أنتو؟ لأن الرحلة 10 ساعات على ما ترد. أنا بعد والله ما كنت بحطك ترانزيت، يعني خفت الضايق تعبان أنت من الغابة والها والدنيا.
0: شوفي
1: ها قولي،
0: أباخذ قيلولة 8 ساعات السفر.
1: 8 بتنام؟
0: ها
1: 8 ساعات بترقد وتخليني أنا قاعدة؟
0: بنتي كل شوي طينطو جوس.
1: إيه صح منطقي.
0: chicken or beef.
1: تبغي نطلب ديوتي فري، هاي اللي يبونه بسلة عشان نشتري منهم أغراض.
0: أنت بقيت عندك فلوس؟
1: هي بقيت مصرفة. أنا
0: ياسية أنت للظرف يبتيها حقي ولا حقها؟
1: لا لا لا حقنا حقنا. ياسية قالت لي حتى طالبة مكياج من هابي ديوتي مالك.
0: لا حول. طارن
1: طارن
0: كم العيدية ميمعينها من
1: لا لا خير خير من الله خير من الله. طبعا بما أن إحنا وصلنا ومنصور خلاص بيرقد، يبغى يرقد في الطيارة.
0: تعبان تعبان طفرتيبي في السفر.
1: أيوة وصلنا لنهاية هذه الرحلة في تايوان، هذه الجزيرة الصغيرة بحجمها ولكن كبيرة بثقافتها.
0: أي والله.
1: وطبيعتها بسواقها
0: حتى بصناعاتها بدور
1: صحيح. والتكنولوجيا اللي هي فيها، وأيضا الجبال الكبيرة والأساطير، وكيف أهلها لين اليوم يتناقلون هذا الشيء ويحسون أنه طرف من الثقافة التايوانية عندهم. فعلا. تايوان تعلمنا أن أجمل الرحلات مش دائما لأكبر الدول، ولكن للأماكن اللي فيها أرواح مختلفة وتفاصيل ما تنسي. فإذا صارت لكم فرصة جربوا تزورون تايوان، ما لا تكتفون بأنكم تصورون ولكن عيشوا التجارب، روحوا الأماكن الخطيرة وكاميراتكم صح ممكن تخترب بس ما يخالف، مشوها وتذوقوا الأكل الغريب وتكلموا مع أهلها، وأهم شيء تمشوا بشكل كبير، تمشوا لا تخلون بقعة إلا ما تتمشون فيها.
0: وانتوا بعد يجيبوا لنا أشياء تذكارية من هناك
1: عليك نور.
0: أم خالد رد جدورك مكانهن
1: صح،
0: ورانا رد البيت.
1: ودعت الله، كان معاكم منصور الغساني وبدور المرزوقي. ودعت الله،
0: مع السلامة مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
3: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: منصور منصور بسرعة وينك؟
3: ها ها خير، شو مستوي؟
2: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
3: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
2: شو يعني وين الجواز؟
3: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
2: لا والله، شو يعني كان عندك؟
3: خلاص هذا لقيته
2: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
3: ليش وين بنصير؟
2: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
4: من الاثنين لين الخميس
2: إمارات اف ام،
4: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
2: ضاع.
4: والجواز؟
2: ضاع.
4: والشنطة؟
2: ضاع.
4: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى. جديد إمارات FM أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي. كلمات سلطان المجلي. غناء فايز السعيد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيل خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: جديد إمارات FM، أحيان، كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى. أحيان.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الدنيا صيف
1: شمس حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

هناك، هناك، هناك، حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل، بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة، وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي، بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب، بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن، وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

0: إمارات الأمل.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جيوان، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. خلال اتصال هاتفي، بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن لهذا العام تمثل نموذجا رائدا في بناء الشخصية الإماراتية الواعية والمبدعة المتمسكة بهويتها والمنفتحة على مجتمعها وإنسانيتها. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في فنزويلا. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
6: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
7: أوكي. 3 ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
6: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
7: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
6: كليك.
7: أوكي.

يا مرحبا وسهلا وحيا الله، منورينا ومشرفينا بالسماء على إذاعة إمارات فم. ومشرفينا أكيد صوت وصورة على التيك توك على إمارات فم. ودائما ودنا تتابعونا على تردداتنا، حي الله اللي تابعنا من أبوظبي على 95.8. متابعينا أكيد في العين والوقن، العين 94.9 والوقن على 99.9. حي الله هل الظفرة اللي وتابعونا على 95.6 وحبشان على 48.4، جبل الظفرة.

من حي الله على 92.4. ودبي دار الحي 97.1. الفجر على 103.9. رأس الخيمة 88.5. هذه تردداتنا، تقدر تسمعنا وتستمتع وتتفاعل وتتواجد أكيد معانا. أجمل تحية لكم مني في كليك الصيف بدور أحمد، إعدادا تقديما وإخراجا.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&. دايما في أكتر.
1: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

يا مرحبا بكم وسهلا وحي الله في كليك الصيف. أمسي عليكم بالخير. السكسكس يعني منو ما في رقاد اليوم. العالم كله كان سهران. مستر كهان عليك السلام والرحمة، وإن شاء الله قلت الاسم عدل. يعني محمد تخيل كل يوم. خالد عبد الهادي حياك الله يا مرحبا. المازمي عليك السلام والرحمة. الساهر يا مرحبا بك. A99 أهلا وسهلا. أن عليكم السلام والرحمة. فاطمة حياك الله ويحفظك محمد يحفظك. عبد الله مس النور. ايه ما كنت ابي اقولها شكرا. عليكم السلام والرحمة ويا مرحبا بكم. شكرا فاطمة، شكرا. النور نورك اكيد. شو علومكم؟ طمنوني عنكم. مريم الملا حياك الله. احمد يا مرحبا بك. بن حميد حياك الله عليك السلام والرحمة. تحية أكيد لكل من يسمعنا على ترددات إمارات FM، هذه الإذاعة اللي دائما تجمعكم. وفعلا راح ننطلق الآن في فقرات برنامج كليك الصيف، وإن شاء الله تكونون أنتوا جاهزين. صباح النور. لا ماشي الموضوع محدد، احنا بننتقل ان شاء الله من مواضيع متعددة وفقرات متنوعة خلال البرنامج، لكن اذا كنت تريا فقرة من المونديال واشياء من المونديال موجودة، ادري بكم تدورون هالاخبار اليوم. الكل يدور على اخبار المونديال، واكيد كليك الصيف واذاعة امارات FM يعني لا تخلو من انها تكون في قلب الحدث وان انتهى الحدث. عبد الله حياك الله يا أخوي، وأبي أقول لكم بعد تقدرون من خلال الثلاث ساعات هذه اللي راح نتواصل فيها معاكم من خلال برنامج كليك، إن أنتوا تطلبون أغنياتكم والأغنيات اللي ما تكون تعجيزية، الأغنيات اللي قد سمعتوها بالإذاعة حابين تسمعونها مرة ثانية. لحد يعطيني أغنيات تعجيزية، أغنيات يعني من الفضاء. إذا كنت تسوق أقول لك درب السلامة وتوصل على خير وين ما كنت وين ما كانت وجهتك. وأيضا تحية أيضا لكل من يعني أبو حميد يقول اليوم درب العين، سلامي على العين وتحية لهم وإن شاء الله درب السلامة. وتحية أيضا لكل من يتابعني صوت الصورة على التيك توك على طبعا إمارات FM. صالح تحياتي لك ويا مرحبا بك.

0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: البنات مساء الخير، تحياتي لكم. بنات ليش زعلانات؟ ليش في اللايف زعلانات؟ ليش متضايقات؟ فراشة ونجمة وفاطمة أر توني حاطة علي بن محمد، إن شاء الله بالساعة الثانية بحط لك أغنية أبطل عصر. عليكم السلام والرحمة. اللي طالبين أغنية صفوة، في أغنية بهالاسم عسب بس أتأكد لأن حطيتها وما طلعت لي. زي فراشة حر وضيم ويعني

0: عشان هو يتقبلكم ويعطيكم الحرة الحلوة. نبى نسمع حسين الجسم إن شاء الله. أم تميم يسعد لي مساج. ومنصور يا مرحبا يقول ما في صيف في برد في العين، صيفنا برد في كل مكان، نحب صيفنا نحبه نحن. أمكن إن شاء الله من عيني هاي قبل هاي.
1: هذا آخر لقاء لنا، راح الجان يجمعنا.
0: لا هاي مشكلة صيانة أبو أحمد، بس تشيك بس، مش شيء ثاني. يلا خلونا نسمع هاي الأغنية على السريع وناخذ فاصل ونرجع وندش على طول على فقرات برنامج كلك.

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات. تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: حياكم الله مستمعينا، ومع أجواء مهرجان لي وللرطب مستمرين برسائل إذاعة إمارات اف ام. نحيي أكيد على الهواء مباشرة زميلنا في طبعا ليوة، وتحديدا في مهرجان لي وللرطب 2026 زميلنا يوسف الحمادي. مساء الخير يا يوسف وحياك الله.
1: مساء النور بدور، ويعطيك العافية ومنورة كالعادة. سلام. على شاشة التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن بدور، أنا طلبت منك طلب قبل ما أطلع.
0: جهزت لك الأغنية،
1: حط يعني شغلي أنغامها وأنا أتكلم.
0: أشغل لك؟ ليش ما أشغلها؟ تفضل.
1: بداية بدور، نحن يمكن آخر طلعة كانت لنا يوم الخميس، وتعرفنا على بدايات وانطلاقة مهرجان ليوة للرطب 2026، وفي من خلال إجازة نهاية الأسبوع كان هناك العديد من الزيارات والعديد من المفاجآت الكثيرة اللي صارت في مهرجان ليوة للرطب 2026، وازدحام كبير من الجمهور خلنا نقول، وفرحة بكل المفاجآت والورش المقدمة من مهرجان ليوة للرطب 2026 الموجودة في المهرجان. أيضا كنا سعيدين بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة من خلال إجازة نهاية الأسبوع لفعاليات ومسابقات الدورة 22 من مهرجان ليوة للرطب الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظم أكيد هيئة أبوظبي للتراث من خلال أو خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري بمدينة ليوة في المنطقة أو في منطقة الظفرة. وأكيد كان هناك كثير من الزيارات لمعالي وسعادة وشخصيات أكيد كبيرة لمهرجان ليوة للرطب 2026، وكان في توزيع جوائز كبير من خلال زميلنا محمد العامري، وأيضا سلامة المهيري اللي تسلم عليك أيضا بدور، وتسلم على كل من يسمعنا في هذه اللحظات ويشاهدنا من خلال شاشات التيك توك، وانت منورة في شاشة التيك توك. شكرا. أيضا شكرا. كثير من الأشياء والأحداث اللي صارت جديدة في مهرجان ليوة للرطب، وأهمها بأن تم إعلان ليوة للرطب عن فتح باب توثيق الأصناف الجديدة من النخيل حفاظا للحقول ودعما للاستدامة. وبطريق وخلنا نقول بسرعة شروط التسجيل واعتماد الصنف. يتقدم مالك الصنف بطلب لتسجيل صنف نخيل جديد من خلال الموقع الإلكتروني، أن يكون الصنف ذو مواصفات خاصة وغير موثق مسبقا، أيضا أن يكون الصنف ذو مواصفات مميزة، وأن يتميز بجودة في الطعم والمذاق الرطب والتمر، وأن يكون ذو حجم كبير ووزن مناسبين ومظهر خارجي، وأيضا أن يكون واعد وذو جدوى اقتصادية في المستقبل. استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، والالتزام أكيد يبدور بالضوابط والتعليمات والمعايير المعتمدة لدى الجهات. أكيد آلية التوثيق راح تكون في مهرجان ليوة للرطب، وأيضا هناك أهداف، وأهم الأهداف هي توثيق الأصناف الجديدة من النخيل بشكل علمي ومعتمد، وأيضا حفظ حقوق المالك وضمان الاعتراف الرسمي بالملكية. المخرجات من هذه المبادرة راح تكون اعتماد الاسم الرسمي للصنف، وأيضا اعتماد الصنف رسميا لدى ليوة للرطب وحفظ حقوق المالك وتوثيقه. أيضا يا بدور، كان في كثير من الفعاليات الجديدة اللي انطلقت. بدور تبين تقولين شيء؟
0: لا تفضل، عندك الكلمة.
1: لا عادي، إذا تبين تشاركيني شاركيني.
0: لا خذ راحتك تفضل، بس نبي نسمع المعلومات أكثر
1: إن شاء الله. راح أذكر لك بعض المسابقات اللي انطلقت في مهرجان ليوة للرطب 2026، ومن بينها مسابقة إبداع من جذع النخلة. يتكلم عن جذع النخلة تحوله من صورة إلى عمل فني يعكس الهوية الإماراتية. هذه المسابقة تحتفي بالإبداع والاستدامة من خلال إعادة توظيف جذور النخيل إلى أعمال فنية مستوحاة من التراث والبيئة الإماراتية. أكيد ويعلن مهرجان العين للرطب اللي راح ينطلق بعد مهرجان ليوة للرطب أيضا عن فتح باب التسجيل في مسابقة إبداع من جذع النخلة للقلاع والمعالم القديمة في منطقة العين عبر تطبيق فالكوم الناموس، وراح يكون آخر موعد للتسليم في يوليو 2026 في موقع المهرجان. آلية المشاركة في هذه المسابقة راح تكون النحت على جذوع النخلة فقط واستلهام التراث والبيئة العمرانية في العين. يمنع نحت الكائنات الحية والأشخاص. تعرض الأعمال أمام الجمهور وتقيم من لجنة تحكيم مخصصة. شروط المشاركة: التسجيل المسبق عبر التطبيق والمشاركة لمواطنين دولة الإمارات، وأيضا تسليم الأعمال بتاريخ 24 يوليو 2026 أي قبل افتتاح مهرجان العين للرطب. مساحة العمل لا تتجاوز المتر في متر، والمشاركة واحدة لكل متسابق. أيضا هناك معايير للتقييم تتمحور حول جمال القطعة وتناسقها وجودة النحت وإبراز البعد الثلاثي. ارتباط العمل بالتراث والبيئة الإماراتية، والارتفاع يكون ما بين 35 و 75 سنتيمتر، وجودة الجذع وخلوة من الإصابات والجفاف التام. أيضا هناك مسابقات يبدور للسدو، وكيف أن خيوط السدو تروي قصة الأجداد، وأيضا هناك مسابقة للمزارع الصغير، وأيضا مسابقة كانت جميلة جدا، مسابقة أجمل مخراف رطب. بدور أكمل، لأن إذا كملت أربع ساعات ما راح أخلص من مهرجان ليوة للرطب، لأن كثير من المفاجآت.
0: صراحة أنا ما قاطعتك، لأن نحن حابين يعني أكيد أن نحن نأخذ كم هائل من المعلومات والأحداث والفعاليات الجميلة والمسابقات الأجمل في هذا المهرجان اللي يقام أكيد في ليوة، في طبعا الظفرة، واللي إن شاء الله راح تكملونه بطبعا دار الزين مدينة العين أكيد، واللي راح يقدم أيضا مثل هذه المهرجانات كهدف أن طبعا تشجع المزارعين على المحصول الزين والطيب اللي يقدم أكيد لهال الدار. طبعا بعض الأسئلة كانت موجودة في التيك توك، متى راح يفتتح مهرجان العين للرطب؟ أكيد راح يكون من الفترة من 25 ل 31 سبعة من هالشهر، وراح يكون في الصاروج بارك. يوسف الحمادي، كفيت ووفيت، وأكيد راح نرجع لك في رسالة قادمة. راح
1: أنا ما خلصت، لو تبيني أكمل
0: لأن عندي فاصل، فبطلع الفاصل وبرجع لك إن شاء الله بعد الفاصل يوسف.
1: خلاص أنا متحمس إن شاء الله للطلعة الجاية، ولكن قبل الطلعة الجاية راح أسأل سؤال بدور تفضل. وخلي أيضا المشاهدين التيك توك يجاوبون معك. مع كل طلعة راح أسأل سؤال عن كلمة تراثية.
0: أوكي.
1: اتفقنا؟ أول كلمة سهلة، اليوان.
0: أوكي.
1: الأوان، الأوانة شو يعني؟ شو يعني الأوانة؟
0: أنتوا ركزوا في السؤال.

0: لا لا لا، لأن أنا ومؤيد نبحث في السؤال ونطلع الكلمة بدقة. فالعوانة.
1: أوكي، رح نترك السؤال
0: مع العوانة.
1: رح نترك السؤال للجمهور ومستمعينا اللي يسمعونا في الإذاعة على تردداتنا.
0: شو الكلمة
1: أكيد.
0: بدور.
1: وطبعا رح نشوف الإجابات في التيك توك على إمارات اف ام، صوت وصورة كل الإجابات بتوصلني وأكيد بخبرك فيها يوسف الحمادي.
0: تمام، يعطيك العافية.
1: حياك الله، مرحبا سام. إنزين، راح نرجع أكيد معكم مستمعينا بعد الفاصل، وبانتظار أكيد الإجابات الجميلة الحلوة اللي راح أشوفها وأقراها على التيك توك.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
4: عليك بطاقة إياند ماني.
3: كيف يعني؟
4: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
3: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
4: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
3: ممتاز،
4: سافر بذكاء مع بطاقة إياند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

ابو حميد بس ذكرني فيه وان شاء الله فالك طيب. تحيه اكيد لكل الموجودين معانا اجاباتكم صحيحه، بس يوم بيطلع ويانا يوسف الحمادي بنعطيه الاجابه. كان سؤاله شو هي العوانه وانتوا جاوبتوا. هند برافو عليك. انزين بالنسبه للي يسال عن المكسر، اثناء ما نكون لايف اكيد نحن اللي نتحكم فيه، وأثناء ما نحن ما نكون لايف نروم نخليه هو بروحه يعني يتحكم. إنزين في مسابقة عندي، إيش رأيكم أطرح لكم المسابقة؟ أعرفكم تحبون المسابقات وأجواء المسابقات. محمد عليك السلام، أنا شفت نك بهزاع صح ولا أنا شفتك بالغلط؟ إنزين موجود بهزاع، موجود حي الله بهزاع.

عمر حياك الله. عمير مرحبا بك. تحية أكيد لكل اللي موجودين على السمع وأيضا على التيك توك. أول شيء خلوني أسولف لكم عن طبعا المسابقة أو شوية معلومات عن المسابقة. اليوم مسابقتنا عن عالم فيراري جزيرة ياس اللي تعد أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري في العالم والأكبر من نوعها ويضم أكثر من 44 لعبة وتجربة ومعلم ترفيهي تحت السقف الأحمر الشهير اللي دايما نشوفه ونخطف من عند مدينة ياس. سواء أنت كنت من عشاق المغامرات أو اللي تبحثون عن وجهة عائلية مميزة أو أنكم حابين تقضون وقت ممتع مع ربعكم أو من كنت من محبي علامة فراري والأشياء اللي تقتنيها بعلامة فراري، فراري اليوم تقدم لك تجارب استثنائية تناسب جميع الأعمار. فأكيد راح تلاقون في هذه المنطقة مجموعة متنوعة من الألعاب بدءا من الأفعوانيات المحطمة للأرقام القياسية، التجارب عالية السرعة، وأيضا راح توصلون بالتالي إلى الألعاب التفاعلية والأنشطة المناسبة للأطفال والعائلات. إنزين أطرح السؤال، جاهزين؟ السؤال يقول اذكر اسمين لأكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي. الفايز معي بيحصل على تذاكر دخول لمدينة ترفيهية بطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية، يعني خمس فايزين بيحصلون على تذاكر عادية وفايز واحد بيحصل على بطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية. ما عندك معلومة أو ما عندك معلومة دوره، لا تجاوبون على تيك توك، جاوبوا على الاس ام اس على 336. هو الرقم المسموح لكم ان انتم تجربون الرسائل، تجاوبون الرسائل النصية. لحد يجاوب على التيك توك ما شيء، لازم تجاوبون على 3666. في المسج تكتب لي اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وأيضا إجابتك الصحيحة تذكر لي فيها اسمين لأكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فراري في جزيرة ياس طبعا أبو ظبي. ثلاثة ستة ستة ستة.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، وأكدت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى 9 جولة على التوالي من الضربات ضد إيران.

0: واصلت اسرائيل امس تصعيدها الميداني في قطاع غزه بالمزيد من الغارات والقصف، ما اوقع المزيد من الشهداء والجرحى، بالتزامن مع اعلان الجيش الاسرائيلي اغلاق النقب الغربي قبيل انطلاق مسيره استيطانيه يتقدمها وزراء متطرفون في الحكومه الاسرائيليه نحو غزه. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. واصلت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

رجعت لكم في ساعتنا الثانية من كلك الصيف، وإن شاء الله مستمرين للساعة 8. متى إعلان الفايز؟ قبل ما أختم بعلن أسماء الفايزين، وهو فايز واحد اللي بيفوز معايا اليوم. بتكون تذكرة، 5 تذاكر أكيد. اللي طبعا منو راشد بن حميد ابو حميد. برنامجنا من الاثنين لين الخميس من الساعه 5 لين الساعه 8. خلوني اروح معاكم لفعاليات الصيف، واليوم جايبت لكم مخيم صيفي موجود في منطقه السعديات الثقافيه. طبعا هذا المخيم اسمه حكايتنا، اللي انطلق من تاريخ 7/7 انطلق من 6/7 ويختتم 7/8. حياكم الله. الاغنيه اللي تبونها ومتوفره راح احط لكم اياها. يعقوب شكرا لك ويسعد مساك. موجود ابو حميد راشد بعده موجود. لا اليوم فايز واحد بس، كل يوم عندنا فايز واحد. دكتور عليك السلام والرحمة. انزين، هذا المخيم حكاياتنا راح يكون ابتداء من 3 والأربعاء والخميس والجمعة، 3 وأربعاء وخميس وجمعة، 4 أيام من الساعة 9 الصبح لين الساعة 3 العصر. ويستقطب هذا البرنامج وهذا المخيم الصيفي الفئات العمرية ما بين 5 سنوات ل14 سنة. رح يكتشفون الأطفال عجائب في المنطقة الثقافية في السعديات من خلال أكيد متحف التاريخ الطبيعي بوظبي واللوفر بوظبي ومتحف زايد الوطني، وبيتعرفون على بدايات الحياة في الإنسان وقوة إبداعه، وأيضا القصص اللي ساهمت بشكل وايد كبير في أنها تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. رح تكون هناك طبعا محاور متنوعة، رح يتعرفون على النباتات، الحيوانات، المناظر الطبيعية، السماء، الحركة، السفر، الأشكال، الألوان، واللي طبعا تربط بين علوم وفنون وتراث، لكن راح يقدم بأسلوب ممتع وملهم. أرجع أذكركم بالمخيم الصيفي في منطقة السعديات الثقافية، راح يكون من تاريخ 6/7 وراح يستمر لين 7/8. فهي فرصة لعيالكم أنكم تودونهم المخيم الصيفي ويستمتعون أكيد بالأربعة أيام خلال أسبوع واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: أدي مساء الخير، حياك الله. تحية أكيد لكل من يتابعنا ويتواجد معنا من خلال أكيد إذاعة إمارات إف إم، ومن خلال برنامج كليك الصيف. شيخة تحياتي لك ويا مرحبا بك. أم أهلا وسهلا، متأخرة ساعة بس أمورك تمام. زين، خلونا نروح لفقرة من الفقرات بما أنكم وايدين ما شاء الله في التيك توك، فخلونا نروح لمعلومة رياضية عن طبعا مونديال، بالتحديد المونديال بشكل عام وبالتحديد المونديال 2026. وبما أنه ما شاء الله وايد رياضيين عندي، خليل عليك السلام والرحمة، فأكيد يعني راح تستمتعون بهذه المعلومات. في البعض يعرفها والبعض ما يعرفها، فهي معلومة ونقولها. أم أتش تحية لك. الحقيقة الصادمة مستمعينا في بطل العالم اللي يفوز بكأس العالم المونديال ما يحتفظ بالكأس الأصلية، لا، فقط يحتفظ بنسخة مقلدة مطلية بالذهب من الكأس. من المعلومات أيضا الرياضية في مباريات كأس العالم، شوفوا هذه المعلومة، أنا ما أعرف إذا أنتوا تعرفونها ولا لا، بس إن كل بطاقة أتوقع البنات ما يعرفونها. يمكن الشباب يدروبها ما أدري. خليل شكرا، بس الشباب إذا تعرفونها قولوا ما نعرف، يعني خلكم شيء متساويين مع البنات. إنزين، يقول لكم أن كل بطاقة صفراء تكلف الفريق غرامة قدرها $12.500. أري يقول نبغى نعرف كل شيء. والبطاقتين الصفر في نفس المباراة تكلف أيضا الفريق $18.800. أوكي، عمر يعرف المعلومة. أما البطاقة الحمراء المباشرة أتكلف الفريق $25. طبعا أتوقع بالألاف، أتوقع يعني 1000، 12500، 18800، $25,000. محمد يقول أنا ما أعرف. فاروق حياك الله. بن سليم، سليم يقول معروف هالشي، حيا الله نجمة. معلومة البطاقة أنها تكلف جديدة، شفتي كيف؟ أنا قلت البنات ما راح يعرفون المعلومة هذه، بس محمد بعد طلع ما يعرف. فاروق شكرا، يعطيك العافية. أرى يقول الحمد لله ما عندي ليسن كرة قدم. كان دفعوك يعني؟ شكلك ما تلتزم. زين، يقول لك إذا حصل 5 لاعبين من نفس الفريق على بطاقات، تقدر الفيفا أنها تضيف غرامة إضافية أخرى بقيمة $18,800. الفيفا بس تحدد الغرامات. عليك السلام والرحمة صالح. أيضا يقول لك الفيفا تمنح كل منتخب متأهل مبلغ وقدره 1.5 مليون ركزوا دولار علشان تغطي تكاليف التجهيز والاستعداد للبطولة، مش الربح الأخير، لا، هذا بس التجهيز لتكاليف الاستعداد للبطولة. الكاس الحقيقية اللي تبلغ قيمتها $20 مليون ترجع بعد حفل الختام للفيفا. ليش؟ في قصة قريتها يقولون إن مرتين الكاس انسرق، مرة سرقوه وذوبوه وما حد يدري وينه، ومرة

بعد سرقوه وردوه يعني متشمخ فيه خدوش. فعلشان شي قررت الفيفا ان غالي عليهم صح نجمة بعد مطلي ذهب يعني لازم خلصت الأغنية. حتى الأغنية ما استوعبت شفته. علشان شي الفيفا ما تعطي الكاس الأصلية حق الفريق الفايز ولكن تعطيهم النسخة المقلدة. بس على فكرة بقولكم شيء، اللي يستلمونه في الملعب هو الكأس الحقيقي الأصلي. هاي تبنت عارفون كم يكلف الذهب؟ خبركم المعلومة، بطلعها وبقول لكم إياها المعلومة. أكيد يعني إنه وايد، أنا صراحة قريت إنه وايد، أظني 6 صح؟ إذا ما خاب ظني 6 كيلو. أوكي، اللي طالب تردد الإذاعة في طبعا العين، إذا أنت في العين على 94.9، وإذا أنت في الوقن على 99.9.

0: يعني يقول لكم يحفظ الكاس في متحف كرة القدم العالمي في سويسرا. طبعا الكاس بس فقط يطلع بأول يوم لبدء النهائي وفي آخر يوم في النهائي. الكأس ملك للفيفا مش للفريق. وأيضا خلوني أقول لكم أن النسخة المقلدة مطلية ذهب على برونز، أما الأصلية ذهب 18 قيراط. وطبعا يعني وايد وايد مثل ما قلت لكم أنه صارت مثل السرقات ما بين البين في طبعا كأس الفيفا، عشان شي قرروا أنه مجرد بس ياخذ النسخة المقلدة وما ياخذ الأصلية. فاصل صغير وبرجع أكيد معاكم في أكلك الصيف.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية، أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

0: ترى قطرات الندى مساء الخير قلت لك ان الكأس الأصلية ترجع لسويسرا. الحين خلونا من كأس العالم والمونديال اللي أكيد يعني انتهى وأحداثه بعدها موجودة ومنتشرة بكثرة في السوشيال ميديا على كل اللي صار في كأس العالم بشكل عام وتحديدا في الكأس هذه تفاصيلها وأخبارها. خلونا نروح معاكم لمهرجان لي وللرطب ومع زميلنا يوسف الحمادي. مرحبا بك من جديد يا يوسف.
1: مرحبا بدور، اهلا وسهلا فيك وفي كل المستمعين وايضا مشاهدينك على وسائل التواصل الاجتماعي. بما انك انت كنت تتكلمين عن كاس العالم فهارد لك للي خسر ومبروك للي فاز، وهارد لك للي في بالي اكثر اذا كنت تسمعني وانت مداوم علي مسافر، ومبروك للي فاز منصور وايضا انا.
0: إنزين عطنا علوم المهرجان عشان بس ما نفتح سالفة ثانية.
1: لا لأني أنا حابة منشن على هالموضوع ما صدقت أنك فتحتي. الحمد لله أنك فتحتي.
0: إنزين قولي أول شيء بالنسبة لسؤالك شو هو العوانة، في الأغلب على تيك توك قالوا النخلة الطويلة وانت قلت صح
1: وانتي صح.
0: أوكي عطنا العلوم.
1: والله علوم المهرجان جميلة جدا. في الأيام اللي الأيام الماضية كان أعداد الزوار أعداد كبيرة جدا جدا. من الأشياء الجميلة اللي نحن نشوفها في مهرجان ليوة للرطب وتحديدا في بوث هيئة التراث أو هيئة أبو ظبي للتراث، نشوف لبس الميزع وراح نتعرف عليه أكثر من خلال الوالدة عتيجة المنصوري. مساء الخير.
2: السلام عليكم. مرحبا أبويا.
1: حالك؟
2: خير الله يسلمك. اليوم عندنا الثوب هذا الميزع، نيزع عدة ألوان، نحط البدل لونه يكون خضر ولا حمار ولا أصفر، ونغير الألوان اللي في الطرف نكون مغيرينها الألوان مثل هالحين هذا الألوان اللي نحن نغيرها، وبعدين نسوي له الله يطول عمرك ذايل، نسوي له باط. هذا هو الميزع الثوب التراثي اللي نحن متمسكين فيه من تراثنا ونجدده الماضي مع الحاضر، وما زلنا نحن ماسكين في تراثنا متمسكين، نعلم عيالنا نعلم بناتنا نعلم الجيل الجديد، الجيل الجديد نعرفه بتراثنا الماضي، ولازم نحن نكون محافظين على تراثنا وما تمسكين فيه وعاداتنا وتقاليدنا وحشمة المرأة.
1: أنت من وين تعلمتي هذه الصنعة؟
2: هذه الصنعة من يداتي تعلمتها، من مهاتي هاي الصنعة تعلمتها، أسوي التلي أضرب التلي هاي تعلمتها من مهاتي، صنعة التيزيع شفنا مهاتنا اللي قبلنا وشفنا خالاتنا اللي قبلنا وعماتنا، تعلمناها من طفولتنا من صغرنا، ونحن هالحين ما زلنا متمسكين فيها ونعلم عيالنا والجيل اللي بعد عيالنا نعلمهم عشان يعلمون الجيل اللي بعدنا واللي بعدنا
1: علشان يتوارثون
2: هذا التراث من جد إلى أم ولا أبو.
1: الحين الثوب الإماراتي يتكون من عدة أشياء، منها التلي ومنها باقي الأشياء، يتكون من شو؟
2: الثوب الإماراتي يتكون من كل شيء، يتكون من بطيرة، يتكون من بونيرة، يتكون من ساري زري، يتكون من كل شيء الثوب الإماراتي، يتكون أخوار. الحين طورناه سويناه تطريس، سويناه فصوص، سويناه على تلي وعلى فصوص، يعني يتطور كل ما ياله يتطور. لكن العيد الماضي نتمسك فيه، الماضي نعيده.
1: في جناح هيئة أبو ظبي للتراث في تشكيلة وكأنها كأن ميلس للحريم موجود، وفي كل في كل في كل ركن موجود شخص يصنع جزء من الثوب لين ما يتكون الثوب، فكأنك تدخل في رحلة تكوين الثوب والأناقة الإماراتية التراثية.
2: هذا الثوب اللي احنا الحين صناعته، هاي صناعته، وهذا الثوب اللي هو بتشوفه قدامك.
1: الثوب الميزع بدون ركزي على كلمة الميزع لأني بسألت فيها
0: إن شاء الله.
1: وهو يعتبر الثوب الإماراتي المقسم لعدة ألوان، والأربع ألوان أو ثلاث ألوان على حسب رغبة الشخص. أيضا من خلال موقع أو صفحة تراثنا على إنستغرام ممكن لمستمعين ومشاهدين إمارات اف ام أنهم يتعرفون أكثر على تراث اللبس التراثي لدولة الإمارات وأناقة المرأة وحشمتها، وأيضا يتعرفون على الميزع بأنهم يشوفونه. نحن نحاول أن نوصف لهم إياه بطريقتنا، ولكن أكيد راح يتعرفون أكثر من عن بصفحات التواصل الاجتماعي. النصيحة اللي تقدمينها للجيل الجديد

0: من هني لين هني مهاتنا الأول.
1: البرقع اللي يكون كامل تقريبا.
0: يكون كامل اللي عين المرأة تكون طالعة. حشمة المرأة يعني عينها بس تكون طالعة. بس هالحين تطور سووه صغير سووه صغر حد يصغر حد يكبر حد كذي. أما الأول لا البرقع من هني لين هني.
1: الحين وانت تتكلمين معاي ما شاء الله اشوف الحنة في ايدك، شو اسم هذا النوع من الحنة؟
0: هذا الحنة طرق يسمونه، طرق هذا الاولي اللي يسوونه.
1: الرسومات لها اسامي؟
0: الرسومات هذا طرق، هذا الرسم طرق.
1: في الروايب؟
0: في الروايب اللي بس الروايب يحنوها،
1: بس الاطراف الاصابع.
0: اطراف الاصابع
1: يسوون بعضهم دائرة في كف اليد،
0: يسوون دائرة هاي مثل التيلة يسوونها في الكف اليد ويحنون الروايب.
1: شو المميز في الروايب؟ يمكن أكثر شيء مشهور الروايب عندنا نحن.
0: نحن مشهورة عندنا الروايب، عندنا القصة المشهورة، هذه هي عندنا المشهورة.
1: ورسومات الحنة هل هي موسمية؟ يعني هل مثلا لما يجي رمضان والله في مثلا رسمه معينه او ديزاين معين يسوونه، وفي العيد يسوون مثلا رسمات ثانيه؟
0: في العيد كل الناس تحنى، في العيد كل الكبار والصغار يحنون، الياهل يحنون، الكبار يحنون، الامهات كل الامهات يتحنن، البنات كلهم يتحنون فرحه العيد.
1: في رمضان اشوف الحين ما ادري هاي هبه جديده عاد ولا هذه قديمه، الحين في رمضان يسوون هلال في كف اليد.
0: حد الحين قاموا يسوون هلال في كف اليد، ولا الاول رمضان اللي بيتحنى فرحه رمضان ودخله رمضان.
1: زين، والتلي تبينا نسولف عن التلي ولا خلاص تعبتي؟
0: لا لا ما تعبت. التلي يتكون من اول من خوصه فضه يتكون اول التلي، وهدوب قطن كان يتكون الاولي التلي الاولي. اما هالحين لا، التلي كان من بريسم والخوصة تقليد، بس تقليد شيء ملونة على على على على الفضة التلي الجديد. أما الأولي اللي من يداتنا وأمهاتنا لا، الهدوب قطن والخوصة من فضة، وينقلونها من ثوب لثوب. وما كان يحطون تلي وايد على الثوب، يحطون ثلاثة من فوق واثنين من تحت، يعني عليه يحطون على الجيب الثوب الأولي مثل الثوب هذاك اللي أنت تشوفه قدامك.
1: قبل ما نطلع على الهوى كنت أسألك عن اسمك فقلتي لي عتيجة، فأنا سألتك شو معنى كلمة عتيجة؟
0: والله أهلي يسموني عتيجة، أنا ما أعرف هذا معناه.
1: بس أم أحمد قالت عتيجة على مكة.
0: قالت أم أحمد قالت كذي، بس أنا ما أقدر أفسرها.
1: أنا أرد على أم أحمد.
0: أرد على أم أحمد فسرها.
1: زين، يعطيك العافية. والله استأنسنا بالحديث معك والمعلومات القيمة اللي تقدمينها، وأكيد نحن بدورنا راح نقدمها لعيالنا أكيد ونتوارثها.
0: إن شاء الله أن يكونون عيالنا يتوارثونها من أبا وجدا إن شاء الله.
1: يعطيك العافية، مشكورة. بدور هذه الأجواء الجميلة أنك اليوم راح تشوف كل ما هو تراثي.
2: صحيح.
1: موجود في مهرجان ليوة للرطب، وراح تشوف تكنولوجيا متطورة جدا جدا تصل مع للذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الرطب وعلى الزراعة وغيرها من الأشياء.
2: نعم.
1: فنحن اليوم أرجع أقول لك نحن مهما تطورنا وصلنا القمر، وصلنا المريخ، دخلنا في صناعات تخص الفيزياء والعلوم المتطورة، نبقى نعتز بقهوتنا بأصالتنا بعاداتنا وتقاليدنا وصناعنا.
2: نعم، شكرا لك. أكيد زميلنا يوسف
1: ما سألتيني
2: عن شو بالضبط.
1: قلت لك في كل طلعة بسأل سؤال.
2: أوكي تفضل، عشان بس عندي فاصل فتفضل على السريع.
1: شو هو أو ما معنى كلمة المسيان؟
2: أوكي، معناته
1: في طلعتنا الجاية إن شاء الله أنت بتجاوبين عن بالضبط المسيان. شوفي المشاهدين عندك والمستمعين
2: إن شاء الله،
1: وخبريني يعرفوا الجواب
2: ولا ما. إلى الحين 1-0 صح؟
1: هو لا، واحد ما نتكلم بهالطريقة.

0: انت متاثره في كاس العالم بدور الله يهديك.
1: اوكي 1-0 مستمعينا
0: كاس العالم نمسحها.
1: مستمعينا 1 فازوا بسؤال عندك. بنشوف السؤال الثاني شو هو معنى المسيان بعد الفاصل. اكيد برجع لك يوسف وايضا لمشاهدينا ومستمعينا عبر اثير امارات FM في برنامج كليك الصيف.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
2: يعني الصراحة أنتوا مبدعين، فايزين على يوسف الحمادي للحين 2-0. زين خلوني أرجع أذكركم بسؤال مسابقة عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي. السؤال يقول اذكر لي اسمين لأكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فراري جزيرة ياس. على 3 رستات اسمك 3 رقم تليفونك إجابتك الصحيحة. تكتب لي اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، واسمين لأكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فراري جزيرة ياس، وتحصل معايا أكيد على تذاكر دخول عالم فراري. فاروق يسعد لي مساك ويا مرحبا بك. نعم عزيزتي نورة، إذاعة إمارات فم، يا مرحبا بك وحياك الله. بعدنا والله لين قبل 8 قلنا بنعلن الاسم الفايز. خلوني أروح معاكم لكشخة الصيف، وكشخة اليوم في كليك الصيف شوية غريبة عند البعض، أنا متأكدة أن محد وايد لاحظ هذا الشيء، لكن النجم الكبير عمرو دياب نشر مقطع صغير من واحدة من أغنيات ألبومه الجديد حبيتك، واللي إن شاء الله راح يطرح خلال أيام، مع صورة جديدة كان ظهر فيها بإطلالة وايد حلوة بين أسلوب صحراوي وفاخر، وكان وايد مستخدم فيها اللينن، قطع اللينن، وفي أشياء حلوة جميلة مسوينها. النجم عمرو دياب ارتدى 3 ساعات باليد، مش ساعة واحدة، في اليد الوحدة لبس 3 ساعات، واللي خلى مواقع التواصل الاجتماعي تثير بالجدل على هذا الموضوع، وخلى البعض يتساءل هل ممكن هذه تكون إحدى صيحات الموضة، أو أنها ممكن تكون موضة جديدة بعد إطلالة النجم عمرو دياب. تحسون أنه ممكن تلبسون 3 ساعات؟ فاروق يا يسعد مساك يا أخوي، حياك الله. تحسون الموضوع بالنسبة لكم ممكن ولا لا؟

اوكي انا البس ساعتين مع بعض. كومنت يقول لا. احمد يقول ممكن. الاي عادي مش الاي اي اي انزين. يقولكم في تقرير انتشر لموقع WSG ان اللي يرتدي اكثر من ساعة موضة ويتبعها البعض مثل رجال الأعمال اللي تدفعهم وظائفهم في أنهم يتبعون 3 مناطق زمنية مختلفة في وقت واحد، يعني كل ساعة حق شغلة. عليكم السلام والرحمة. إيهاب حياك الله. فيكم أنت يقول لا. يقولكم البعض يلبس ساعة ذكية علشان يطمن على صحته ويتابعها ويتابع مكالماته رسائله مع ساعة ثمينة عشان يكتمل فيها أو تكتمل في إطلالته. أخرى ممكن الساعة الثانية تكون هدية من شخص عزيز عليه ويحاول أنه يجذب فيها الانتباه. وعلشان تكون الطريقة منسقة يفضل ارتداء ساعتين رفيعتين صغيرات على ذراع واحدة، وساعة واحدة ممكن تكون أكبر على ذراع الثاني، أو أنك أنت تمزج بين أنماط مختلفة. يعني ممكن تكون ترتدي ساعة يد جلدية وايد رفيع السير مالها، وساعة يد بحلقات معدنية مثلا، أو سير أضعف وساعة يد تكون مثلا بطبعا سير قماشي. اي تحية لك احمد. يقول 3 في واحد ممكن. ابراهيم اكيد في هاي وجهة نظر ما فهمت، لكن اكيد يعني حاب انك انت تفهمني اكثر شو قاصد بالكومنت.

هل بيكون يوم من الأيام أنك أنت ترتدي 3 ساعات موضة تكون حديثة جديدة؟ وهل تتقبل أن أنت تلبس 3 ساعات مع بعض؟ خبرني على الكومنت على طبعا إمارات تفهم.

0: تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.com على كافة التشكيلات.
1: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

0: متواصلين معكم مستمعين عبر أثير إمارات فم، ومتواصلين أكيد مع الكومنتات الجميلة اللي توصلني على تيك توك أكيد بخصوص المسابقة، واللي قلت لكم أن تقدرون تشاركون فيها من خلال أكيد فقط الـSMS، يعني الإجابات اللي في التيك توك مش محسوبة ومش داخلة أساسا بالسحب. لازم تكون إجاباتكم على 3666 3666 3666، تكون طبعا إجاباتكم عليه على الـSMS، وتكتبون داخل المسج أكبر اسمين لأكبر الألعاب، يعني تحدي وإثارة في عالم فراري أبو ظبي. وأيضا تقدرون أن تكتبون، مش تقدرون، لازم تكتبون رقم أكيد أرقامكم، وتكتبون أيضا أساميكم الثلاثية، وتكتبون أيضا الإجابات الصحيحة. بس ليش أحسكم اليوم راقدين؟ ما أحس يعني أن أنتوا في الجو، شكلكم تبون تروحون لليوا صح؟ حبيتوا الأجواء هناك. إنزين، خلونا نروح لزميلنا يوسف الحمادي وأجواء جديدة وأخبار جديدة عن مهرجان ليوا للرطب 2026. تفضل يا يوسف.
1: مرحبا بدور من جديد.
0: هلا والله.
1: وأكيد أجواء الشباب راح تكون حماسية معاي أنا، لأن أنا عندي أسئلة، وإن شاء الله لو كانوا موجودين في مهرجان لي ولا الرطب 2026 راح يكون في جوائز، وجوائزنا دائما حاضرة. إذا ما كانت اليوم في برنامجنا راح تكون أكيد عن طريق السوشيال ميديا، ويتابعون حسابات قنوات شبكة أبوظبي للإعلام من قناة الإمارات وأبوظبي وبينونة وأيضا إمارات FM في السوشيال ميديا. نحن أكيد راح جوائزنا دائما تكون حاضرة في كل مهرجان، في كل فعالية، في كل موسم أكيد راح تحصلون على جوائز، وجوائز قيمة جدا. مهرجان ليوا للرطب يا بدور،
0: نعم،
1: يعني نقول ينتجنا تجار رواد أعمال بابتكارات. وأكيد في هذه اللحظات معاي طفلة المرر صاحبة مشروع تمرة وبن. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور يا مرحبا الساع.
1: في البداية كلميني عن مشروعك.
2: بداية مشروعي من 2019، بديت مشروعي منتجات تحويلية من التمور. بديت أطور كل سنة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ منصور وسمو الشيخ محمد بن زايد وتشجيعهم المستمر في المهرجانات. بديت أطور منتجاتي إلى منتجات تراثية تقدم بصيغة مبتكرة للناس. بعد هذا الإنتاج دخلت في مسابقات المبتكرة من المنتجات التحويلية من التمور ومن الفواكه، فدخلت في جائزة الشيخ منصور، حصلت على 6 جوائز. السنة الماضية المراكز الأولى في المنتجات التحويلية من التمور، ابتكرت 4 منتجات تحويلية من التمور. السنة هذه ابتكرت منتج تحويلي مبتكر بعيدا عن المواد الغذائية، وكان عبارة عن حبر، ورسمت به صورة الشيخ زايد، وحصلت على المركز الأول في هذا الابتكار.
1: أشوف عندك ابتكارات كثيرة وأفكار كثيرة حولتيها للزراعة وأيضا المنتجات.
2: بتشجيع من أخويا راشد، عنده مزرعة ودائما يشارك في الرطب ويأخذ مراكز الأولى، ودائما مهتم بالتنويع في الفواكه وتنويع في أنواع زراعة النخيل، فبديت أبتكر له من الفواكه نفسها منتجات تحويلية. فأنتجت مربى الفراولة، مربى الأناناس، مربى الباشن فروت، شراب الأناناس، شراب كلها من منتجات المزرعة العضوية طبعا، وقبلها منتجات التحويلية من التمور مثل مربى التمر. وبعد حصلت على المركز الأول لأني ابتكرت مربى النبج من السدرة، وكان هذا صدق ابتكار يعني ما قد حد يعني سبقني له في المجال.
1: غير طبعا أشار الرطب والتمر، هذا يعني كيف جمعت الرطب مع التمر؟
2: أشار الرطب جتنا فكرة دائما احنا حاولنا ان نحول ما نخلي المنتج بس عباره عن سويت. جتنا المنتجات انه لازم نخلي شويه المنتج يدخل في المنتجات المالحه اللي ممكن تستخدم في المائده الاماراتيه. فبدينا نسوي اتشار الرطب، سوينا مخلل الرطب، سوينا الخل، حتى الخل من التمر نفسه استنتجناه، السكر بعد السكر طبيعي من التمر بعد انتجناه.
1: انا هذا السؤال مخلينا للاخير لانه سؤالي المفضل. حلوى الرطب ابتكار انا ما شفته في المهرجان كله ولا المهرجانات اللي فاتت، واكثر الاكثر طلبا والاكثر مبيعا عندك حلوى الرطب.
2: حلوى الرطب تميزت بها من سنتين، هاي للسنه الثانيه ولله الحمد. حلوى الرطب عباره عن الرطب الفريش الطازج الحين، بدل ما نحن بعد ما نخرف ونستخدم الرطب يهمد نسميه هامد، يعني شويه بيتحول إلى مرحلة التمر. فبدل ما أن نحن نتخلص منه حولته إلى حلوى الرطب، يعني هي مو بحلوى بس مسمى حلوى الرطب، أني يعني أخذ هذا التمر وأضيف للرهش وأضيف لبعض المكسرات، ولاقى إعجاب الكثير الحمد لله في المهرجان.
1: يعطيك العافية ونحن سعيدين أكيد في لقاك. شكرا لك.
2: العفو يا مرحبا الساع، وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ حمدان بن زايد على هذا المهرجان وهذا التشجيع المستمر. شكرا لكم.
1: شكرا يعطيك العافية. بدور يعطيك العافية، راجعين لك إن شاء الله. بدور المهرجان جدا جميل وفي رواد أعمال كثار. رايد الأعمال اللي أنا رايح له الحين أمشي علشان أوصل عند محله راح يكون مميز وحاجة غريبة.
0: انزين اسم المحل شو كان اللي عند طفل المرر؟
1: تمرة وبن. أوكي. مرة ثانية تقولين لي وأنا هناك، أنا خلاص مشيت.
0: لا لا لا،
1: عنا في المهرجان
0: لا لا لا لا
1: تشوف أشياء جديدة ومتنوعة جديدة.
0: إنزين أنا يعني
1: مساء الخير عليكم شباب، يعطيكم العافية. كيف الحال علومك؟
3: بخير راضيك.
1: البداية عرفني عليك.
3: هزاع طحنون محمد أحمد المزروي.
1: والله والنعم. هزاع بدور، هزاع أصغر تاجر موجود في مهرجان لي ولا الرطب، وهو أكيد قبل ما يطلع معنا في اللقاء كلمت الكل إنه يشوفك على إمارات FM تيك توك. شو قلت لها؟
3: قلت لها إذا تبين تشوفيني ادخلي على تيك توك اكتبي إمارات FM.
1: زي كلمني عن كونك أصغر تاجر أنت وأخوانك الاثنين، أنتوا ثلاثة ما شاء الله الله يحفظكم، في مهرجان لي ولا الرطب.
3: تباني أقولك عن شو؟
1: عن كيف اليوم تبيعون، شو عندكم من منتجات؟
3: والله مثل ما تشوف عندنا رطب متواجدين مني محل رقم 71، نبيع للناس اللي يحبون الرطب.
1: شو أنواع الرطب اللي عندكم؟
3: عندك نبتة مزروعي، أم الدهن، شيشي، دباس، خلاص.
1: شو الأشياء الحلوة اللي شفتها في المهرجان؟
3: والله
1: من الزوار اللي يجونك
3: يجون يسألون، يبون يعرفون عن شو ها، يبون يثقفون في تراثنا، يبون يعرفون ياخذون فكرة.
1: أظني عندك شو اسمه هذا، مزروعي؟
3: هي مزروعي
1: اللي هو رطب مزروعي.
3: هي
1: انت قلت لي عندي مخرافين.
3: هي عندي مخراف ليوة ومخراف المدينة.
1: شو الفرق بين المخرافين؟
3: مخراف المدينة ولا مخراف البيت ها؟ هن خلطين ماي حلو، يعني ما يدخل من الماي الخور، اما ليوة لازم يجي ماي الخور عشان اسمه.
1: ويفرق في السعر
3: على حسب الجودة. هي لان شوف انت يوم عندك مخراف المدينة، لا مخراف البيت يكون شوية تعطيه ماي حلو كامل، بس يوم بي وايد بتعطيه خور، بتحط شوي خور وتخلطه مع ماي.
1: انت تزرع ولا بس تخرف النخل؟
3: ازرع واخرف.
1: شو افضل نوع من وجهة نظرك؟
3: افضل نوع
1: تتفكر؟
0: احس بيقول نبتة المزروعي.
3: والله في انواع وايد مثل ما تشوف حلوات.
1: بدور تقول، بدور شفتها لي في التيك توك تقول نبتة مزروعي، انت شو رايك؟
0: اوكي.
1: بدور انت كل هالمعلومات انت على بالك ان الريال ما شاء الله كبير، كم عمرك؟
0: لا لا بالعكس
3: 11.
0: هي مبين من صوته
1: سمعتي؟
0: بس عنده خبره وعنده معلومات ما شاء الله.
3: 10 و6
0: الله يحفظهم.
1: تعرفين منو اللي يابني للمحل؟
0: الله يحفظه. منو؟
1: اسمعي ايش حالك؟
4: بخير.
1: شو اسمك؟
4: ذياب طحلون مزروعي.
0: ونعم.
1: كم عمرك؟
4: 6.
1: شو قلت لي انت يوم شفتني هنا؟
4: قلت لك ابوي كان يسوي لقاء مع اخويا.
1: ليش؟
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الله
4: اخويا عنده محل ويوثق في المحل
1: ما شاء الله. انا اشوف عندكم زباين.
0: يوسف
3: اي والله موجودين.
1: زين بدور يعطيكم العافيه. مشكورين شكرا لكم.
0: انا استاذنك وكان ودنا ان اللقاء يطول معاهم خصوصا احنا حابين هالفئه اكثر انهم يتكلمون لكن عندي موجز فشاكرت لك اكيد يوسف الحمادي وبرجع لك ان شاء الله في الساعه الثالثه. شكرا لك.
1: تمام يعطيك العافيه.
0: حياك الله.
1: شكرا. الله يسلمك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي منظومة جي ون، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها لل استخدام من قبل المتعاملين. تواصل شركة XRG ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لأدوك تعزيز حضورها في الأمريكيتين، إذ تعمل على بناء منصة متكاملة عبر قطاع الطاقة والصناعة، مما يسهم في توسيع الحضور الاقتصادي لدولة الإمارات وترسيخ دورها مستثمرا استراتيجيا طويل الأمد وشريكا عالميا موثوقا. أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية UAE Pass باعتبارها نموذجا عالميا للبنية التحتية الرقمية الحكومية المتكاملة، ووصفها بأنها تجربة رائدة في بناء خدمات حكومية تقوم على الثقة والتكامل وتضع الإنسان في صميم التحول الرقمي. أعلن صندوق

0: حي دبي للمستقبل إضافة 8 التزامات استثمارية جديدة إلى محفظته الاستثمارية خلال 2025 في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، ليرتفع إجمالي محفظة الصندوق إلى 30 استثمارا يشمل الاستثمار في 11 صندوقا استثماريا و19 شركة ناشئة، مع توسيع استثماراتها في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية وفي مقدمتها تقنيات العقار الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقريره السنوي 2025 الذي يستعرض أبرز إنجازاته. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: كل شيء صيفي بكليك واحد، معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.
3: يا مرحبا بكم وسهلا وغزلان، أكيد طبعا الله يخلي. تحياتنا لكم من جديد في كليك، وارجع أذكركم بسؤال المسابقة. السؤال يقول اعطوني اسمين لأكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فراري جزيرة ياس بوظبي، على ثلاث رستات، الاسم الثلاثي، رقم التليفون. الإجابة الصحيحة لازم تكتب رقم تليفونك داخل المسنج علشان إذا كنت من الفائزين نقدر أن نحن نوصل لك ونوصل لك علشان تعرف كيف تستلم الجائزة. وأكيد تذاكر قيمة راح تكون لطبعا دخول عالم فراري، وإن شاء الله على مدى الأيام بالختام راح يكون عندنا فائز يحصل على بطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية. شكرا غزلان، شكرا. ففعلا بانتظار أكيد المسجات من مستمعينا عشان يشاركون معنا في المسابقة المقدمة من عالم فراري أبوظبي مدن ياس الترفيهية. تذكروني مثل ما قلت لكم اسمين من الألعاب الموجودة وتكون أكبر الألعاب وأكثرها إثارة في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي عشان تربحون معنا تذاكر دخول مدينة الترفيهية وبطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية على ثلاث رستات، اسمك الثلاث، رقم تليفونك، إجابتك الصحيحة، وإن شاء الله راح أعلن اسم الفائز قبل نهاية البرنامج، يعني إن شاء الله قبل الثمان الاسم بيكون مطروح على الهواء وبتعرفونه. أنا ما أعرف، أحسكم اليوم شيء، يعني أنا قلت إن الكل راقد بس ما توقعت، يعني توقعت إن أنتوا رقدتوا خلاص، يعني صحصحتوا الحين. منى المنصوري حياك الله، سلطان مرحبا، خالد الحمادي أما تحياتي لك يا مرحبا بك. اللي آخر نكة 54، وعليكم السلام والرحمة. أنا مستمعين أكيد دكتور حياك الله بريق الأمل، عليك السلام والرحمة. أنا إن شاء الله راح أرجع لكم من بعد طبعا الفترة الدينية، بأخذ فاصل غنائي مع الفنان نبيل الشعيل، من بعدها راح نروح للفترة الدينية لأذان المغرب، وإن شاء الله راح أرجع وتواصل معاكم في برنامج كليك الصيف. وين نطرش؟ نبي نفوز. اللي يبي يفوز يطرش على 3-6-6-6 3-6-6-6 وفالكم إن شاء الله التوفيق.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

مو كل شيء نحسه نقدر نقوله، ومو كل ألم يبان على ملامحنا. أحيانا نضحك قدام الناس ونرجع آخر الليل نحارب أفكار ما يدري عنها أحد، ونقول إن نحن بخير ونحن مو بخير. لكن يمكن لأننا تعبنا نشرح ومحتاجين حد يفهمنا. لما نسكت مو معناته ما عندنا كلام، يمكن عندنا ألف كلمة لكن ما لقينا الشخص اللي يسمع بقلبه قبل إذنه. فحاول تفهم. لما نتغير فجأة، ولما نبعد، ولما نصير أقل حماس عن أول، مو لأننا نحن ما نبيكم ولا لأننا نسيناكم، لكن داخلنا نخوض معركة أنتوا ما تشوفونها. في ناس تحسب القوة أنك ما تقدر تبكي، وأن القوة عندهم أنك أنت تتحمل كل شيء بروحك. بس الحقيقة أحياناً أقوى إنسان في العالم هو اللي يبتسم وهو مكسور، ويكمل دربه وهو تعبان،

بس يمكن كلمة واحدة تكون كلمة صادقة تنقذ إنسان من شعور يمكن يقتله بصمته. فحاول تفهم الناس، مو كل مبتسم سعيد ولا كل ساكت مرتاح ولا كل قوي ما ينوجع وما يتألم. كل إنسان يحمل قصة ما يعرفها إلا رب العالمين. فإذا شفت أحد متغير لا تحكم عليه بسرعة، وإذا شفت أحد ساكت لا تفترض أنه ما عنده كلام وأنه بخير، وإذا شفت أحد يحاول يشرح لك شعوره اسمع بقلبك قبل إذنك. ترى أسوأ شعور ممكن يمر فيه الإنسان مو الألم نفسه، أسوأ شعور إنه يتألم وما حد حوله فاهمنه. فإذا في شخص قدامك اليوم يحاول إنه يوصل لك شعوره، حاول إنك أنت ما تقاطعه، وحاول إنك أنت ما تستهين فيه، بس حاول إنك أنت فقط تفهمه. افهمه قبل ما يتعلم يعيش وهو ساكت للأبد.

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: رجعنا معكم ومع أجواء برنامجك لك الصيف عبر إذاعة إمارات اف ام، وتحديدا بأجواء جميلة تراثية رائعة مبتكرة معاصرة، أكيد في مهرجان لي وللرطب

0: 2026 ومع زميلنا يوسف الحمادي. حياك الله يا يوسف من جديد.
1: حياك الله بدور ومساء الخير من جديد ويا مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين احلى اثير امارات اف ام. يا رب الاغنيه نالت اعجابكم، طبعا كانت من اختيار يوسف الحمادي واللي عرضها يعني اكيد بدور. شو رايك بدور؟ ما قلتي ان انا اللي مختارها؟
0: صراحه ما قلت يعني، وما كنت حابه اني يعني حد يعرف، بس شكرا لك يعني عطيتهم ذوقك.
1: لا شوفي يعني للأمانة لما تسمعين طبعا تحية عبر إمارات FM الفنان الكبير راشد الماجد،
0: أكيد
1: أغاني راشد الماجد أكيد تلهمك في ظل أو في أثناء تواجدك في مهرجان ليوا لرطب 2026.
0: أبو حميد على تيك توك يقول لك كفو عليك يوسف، ذوقك خطير.
1: طبعا انا هذا جزء بسيط جدا لا يتجزأ من الذوق اللي موجود. لو امسك المكسر بتقول لي لا تتكلم كله حتى اغاني.
0: يا مرحبا بك، تفضل يوسف.
1: جاوبيني بالبدايه، جاوبتوا على مسيان؟
0: جاوبوا وقلت لك انه هو وقت اللي بين العصر والمغرب،
1: يعني هو وقت الغروب. ناس ما قلت لي غروب. ايوه بالضبط. انزين انا متواجد حاليا في مهرجان ليوا للرطب، وعلى المقوله اللي قريتها قبل شوي كل الطرق تؤدي الى ليوا. نعم كل الطرق تؤدي الى ليوا الجميله الرائعه، سواء في الصيف او في الشتاء. نحن وجهتنا الجميله واللي تفتح النفس اكيد مدينه ليوا. يسعدني في هذه اللحظات اني استضيف زكريا يحيى من قسم المساهمين في مجموعة سرح، وراح نتعرف أكثر معك يا يحيى أستاذ زكريا على مجموعة سرح.
2: طبعا نحن مجموعة سرح ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا من مساهمين الكرام حوالي 5000 مساهم من أهل جزيرة دلمة وأهل منطقة الضفرة. طبعا نحن نعد من الشركات الرائدة في خدمات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتواجدنا اليوم في مهرجان ليوا للرطب لتعريف بخدمات مجموعة سرح. هو جزء كبير من طبيعة مجموعة سرح في المشاركة الرسمية والمسؤولية المجتمعية. طبعا مجموعة سرح هي شركة إماراتية مملوكة من أكثر من 5000 مساهم من هالجزيرة الدلمة ومنطقة الضفرة. تواجدنا اليوم يا المساهمين واستقبال مساهمينه والتواجد معهم أقرب وأقرب بالمساعدات
1: تعريفهم على
2: نعم صحيح.
1: كلمني عن الخدمات المقدمة للزوار.
2: طبعا نحن عندنا خدمات وايدة، من ضمنها عمليات وخدمات النفط والغاز والاستثمار والاستحواذ والنقل والتنقل، وخدمات النفط والغاز من ضمنها والعقارات التجارية وأعمال الحفر والرفع الثقيل. هذه كلها من خدماتنا اللي نعرضها نحن على مساهمينا وعلى جميع الزوار اللي يونا هني في مهرجان ليوا للرطب.
1: أخيرا كلمني عن مهرجان ليوا للرطب، كيف شفته في نسخته 22؟
2: طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن من جميع الزوار تبارك الرحمن على الحضور الفعال من أهل منطقة الضفرة، وما شاء الله تبارك الرحمن حاليا على تواجد العدد الكبير من الزوار اللي موجودين هنا. إذا كانت البيئة
1: أيضا مجموعة سرح مجموعة طبعا هي صارت بعد دمج جمعية الظفرة ودلمة، وما شاء الله اللوح الموجودة في الجناح نفسها تتكلم عن كثير من الخدمات اللي انتم تعرضونها وممكن الزوار يشوفونها، واستغرب بانها للامانه صارت قريبه من الزوار مثل الورة، وايضا عندكم العقارات التجاريه وغير الخدمات مثل خدمات النفط والغاز.
2: صحيح نحن عندنا الكثير من الخدمات نوفرها حق الكثير من الشركات اللي موجوده في الدوله، وطبعا هنا عندنا نفس ما تقول نحن في ضيافة مساهمينا الكرام مهرجان ليوا للرطب، ونستحضر هذا الإرث العظيم ونفتخر بأن جذورنا ضاربة في منطقة الضفرة اللي علمتنا أن العطاء لا يعرف المستحيل.
1: يعطيك العافية زكريا يحيى من قسم المساهمين في مجموعة سرح، شكرا لك.
2: الله يحفظك.
1: بدور قبل ما أختم، قبل ما أحضر مهرجان ليوا للرطب 2026 ووصولا إلى اليوم، اليوم السابع في مهرجان ليوا للرطب 2026، تغيرت عندي أشياء كثيرة من ثقافتي لموروثنا الشعبي من المأكولات مثل الرطب والتمر والعسل وغيرها من المأكولات الشعبية. أيضا من ناحية اللبس، سواء اللبس المخصص للرجل الإماراتي أو للمرأة الإماراتية وحشمتها وأناقتها، وأيضا الطفل ولبسه. مثلا ممكن نشوف المقصر، المقصر نحن نلبسه لما مثلا نبى نطلع للرحلات البحرية أو الصيد، أنت تحتاج ملابس تكون خفيفة علشان تقدر أنك أنت تمارس الصيد بأريحية، وأنك أنت تقدر أنك تأخذ استمتاعك الكافي من الرحلة. لازم يعني أهلنا الأوليين كانوا حريصين على أن الملابس تكون خفيفة يعني تسبب لك البرودة. هذا اللي ممكن تعرفت عليه أكثر وأكثر من خلال الزيارة. أيضا بالنسبة للجهات الحكومية اللي أنا يمكن كل يوم أتكلم عنها، لأنها في خدمات كثيرة من الجهات الحكومية موجودة، ولكن يمكن نحن مو بقادرين نوصل ونستكشف هذه الخدمات اللي راح تفيدنا أكيد. نعم. هم مشكورين متواجدين في المهرجان أيضا لذلك. أيضا إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من أصحاب المزارع مثل أصحاب مزارع الرطب وغيرها من المنتجات بينهم يشاركون ويكونون قريبين من الزوار، ويتعرفون أيضا على الاستفسارات، ويتعرفون أيضا على زوار المهرجان ويشوفون آرائهم في منتجاتهم أكيد، ويستفيدون من المزارع اللي هم يشتغلون عليها طول السنة لعرض منتجاتهم في مهرجان ليوا للرطب. أيضا إذا منروح للجانب الثاني وهو السوق التراثي، في رواد أعمال عندهم مجموعة مختلفة، مش عطور، عندهم أقمشة عطور ومنتجات كثيرة ممكن أن يعرضونها، وهو سوق تراثي يعرض كثير من المنتجات اللي يستفيدون منها أكيد زوار المهرجان. وأكيد في أفكار كثيرة إماراتية موجودة على أرض الواقع مثل تربل إيت، وهو يتكلم عن العين والظفرة والغرب المرفأ. أيضا هذه الأفكار تعرض أفكار شبابنا وتعرف أكثر الزوار على المنطقة الغربية بطريقة أقرب وأقرب، وأيضا على منطقة العين. أخيرا قبل الختام بدور، أريد أنوه مستمعين إمارات FM بأنهم يكونون حريصين على حضور مهرجان ليوا للرطب 2026، وإذا فاتكم المهرجان في ليوا راح نشوفكم إن شاء الله في مهرجان العين للرطب. هذه كانت تغطيتنا اليوم، وأكيد نحن إن شاء الله نكون كنا خفاف ويعني وصلنا معلومات ومفردات من موروثنا الشعبي للمستمعين. وإذا لك خاطر بدور ممكن أعطيك كلمة أخيرة أو سؤال يعني على كلمة وتشاركين فيها مشاهدين ومستمعين.
0: تفضل.
1: نحن نعرف شو يعني لمعونة، ولكن متى تقال كلمة لمعونة؟
0: تمام، أنا أعرف الإجابة، ما راح أقول إلا ليه شفت إجابات شوية بالتيك توك. شكرا لك زميلنا يوسف الحمادي.
1: شوفي يعطيك العافية.
0: شكرا لك أكيد يوسف الحمادي من طبعا الظفرة وتحديدا من مهرجان ليوا للرطب 2026، وشكرا أيضا لزميلنا مؤيد حمزة على إشرافه بهذه الرسائل. باكر إن شاء الله أيضا راح تكون في رسائل قادمة عبر أثير إمارات فأم مع زملائنا هناك. شكرا لك كم يعطيكم العافية وقواكم الله، وأكيد فاصل وارجع أتواصل معكم فيه في برنامج كلك العين كلك العين كلك الصيف.

أنا في هاللحظات راح أروح وأسحب على اسم من الفايزين من جهاز الأسماء أكيد، وارجع وأقول لكم وأعلن لكم اسم الفايز أكيد في مسابقة عالم فراري مدنياس الترفيهية.

بو هزاع تحية لك. هذه أنا اخترتها الأغنية. إنزين أعلن لكم اسم الفايز اللي ربح وياي 4 تذاكر دخول عالم فراري، عبد الله محمد السويدي. عبد الله محمد السويدي ألف مبروك لك 4 تذاكر دخول لعالم فراري. إن شاء الله راح يتواصلون معك ويخبرونك كيف تقدر توصل أو توصلك هذه التذاكر. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله ألقاكم على خير في حلقات قادمة من برنامج أكلك الصيف. هذه أجمل تحية مني إعدادا وتقديما وإخراجا بدور أحمد، ومع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: جديد امارات اف ام، اخي اخي. كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. امارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات إف إم. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: أخي. غناء فايز السعيد.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

جديد إمارات FM أحيان كلمات يعقوب النقبي ألحان وغناء بشير دينار إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب في ليوا. يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: geçtikçe gel tesellini.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: تخيل بتعمل لايف وانت في سفاري، تكلم عيلتك فيديو في جزيرة في نص البحر، وبتشير صورك من فوق الجبل، كل ده وباقة الموبايل شغالة كأنك في بلدك مع خدمة تجول كأنك في دارك. استخدم نفس الباقة بنفس النت والدقايق، بتبدأ من 100 درهم بس. خدمة تجول كأنك في دارك من باقات فريدم. اشترك دلوقتي من تطبيق E&UAE أو على الموقع الإلكتروني. تطبق الشروط والأحكام مع E&، دايما في أكتر.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: جاهزين الربع.

0: 9.8 إمارات FM من أبوظبي.
1: رطب ليوى خير الأرض وزينة الموسم.

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: منصور منصور بسرعة وينك؟
2: ها ها خير شو مستوي؟
1: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
2: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
1: شو يعني وين الجواز؟
2: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
1: لا والله شو يعني كان عندك؟
2: خلاص خلاص هذا لقيته
1: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
2: ليش وين بنصير؟
1: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
3: من الاثنين لين الخميس
1: إمارات FM.
3: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
1: ضاع.
3: ضاع. والجواز؟
1: ضاع.
3: والشنطة؟
1: ضاع.
3: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض. عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضة مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

0: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات اف ام. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات FM. أخي أخي، كلمات سلطان المجلي، غناء فايز السعيد. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أخي أخي غنى فايز السعيد. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: إمارات اف ام.
1: جديد إمارات اف ام. أحيان كلمات يعقوب النقبي. ألحان وغناء بشير دينار. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. أحيان.

جديد إمارات FM. أحيان كلمات يعقوب النقبي، ألحان وغناء بشير دينار.

حبيت هالاغنيه؟ انزين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الاغنيه الجايه.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتف الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها، أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الله أحب أسمعها. إمارات FM.
1: حلو صوتك.
2: يلا يلا يلا يلا.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: بادري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

ما بشرط تذكرة وشنطة ويلا على المطار. عادي استمتع بالصيف وانت في الدار. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مطبوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد بدمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

عشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: يزيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: Super.
1: الله، بحر، شمس، استرخاء. بدينا أجواء الصيف وبدت إمارات FM تحلي صيفك.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Really good music.

والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: واقف وتأخرت طلبيتك هاي الغايته تسمع أغنيتك على إمارات اف ام.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

هناك هناك هناك حيث تبدأ الحكاية قبل أن تقطف الثمرة. لا يقاس الموسم بعدد النخيل بل بفرحة المزارع وهو يرى أولى بشائر الرطب. في ليوا يتحول هذا المشهد كل صيف إلى موعد ينتظره الجميع، موعد اسمه مهرجان ليوا للرطب. من 14 وحتى 23 من يوليو تعود مدينة ليوا في منطقة الضفرة لتفتح أبوابها للدورة 22 من المهرجان بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، في احتفاء موسمي يجمع الإنسان بالأرض والمزارع بالنخيل، والتراث يلتقي هنا بالمستقبل. يضم المهرجان هذا العام 23 مسابقة تتنافس على 295 جائزة تتجاوز قيمتها 8 ملايين درهم، في رسالة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم المنتج الوطني والمزارع الإماراتي. لكن ليوا ليست مجرد منافسة على أجود الرطب فحسب، هي قصة وطن يرى في النخلة رمزا للعطاء وفي الزراعة شريكا في تحقيق الأمن الغذائي. ومن هنا تأتي رسالة المهرجان واضحة، منصة وطنية تدعم المزارعين وترتقي بجودة المنتج المحلي وتعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي. بين أروقة المهرجان لا يكتفي الزائر بالمشاهدة وإنما يعيش التجربة بكل تفاصيلها. أسواق للمنتجات الزراعية وأركان للأسر المنتجة وعروض للحرف التقليدية، فعاليات ثقافية وتراثية وورش تفاعلية ومساحات عائلية تجعل من الزيارة رحلة تجمع المعرفة بالترفيه وتمنح الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف العلاقة العميقة التي تربط الإمارات بالنخلة منذ مئات السنين. في كل دورة يثبت مهرجان ليوا للرطب أن الحفاظ على التراث لا يعني الوقوف عند الماضي بل تحويله إلى قوة تدفع عجلة التنمية الزراعية وترفع جودة الإنتاج المحلي وتمنح المزارعين مساحة للتنافس والابتكار. ليوا، هذا المهرجان ليس موعدا للرطب فحسب بل موعد مع هوية متجذرة في تاريخ هذا الوطن وقصة بأن الأرض إذا أحسن غرسها أهدت المستقبل ثمرا لا ينقطع.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

كابتن وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM، تسمع وكأنك تعلم.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

هذا جو الصيف اللي نبيه. واو، فقط على إمارات FM.